في حلف شمال الأطلسي لدى أنقرة السبت الرابع من تموز أن قمة الحلف المقررة في العاصمة التركية يومي السابع والثامن من تموز تمثل فرصة لتأكيد وحدة الحلف وتعزيز الردع الجماعي في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة. وأشار سفراء إيطاليا وهولندا وبولندا وبلغاريا ولاتفيا إلى أهمية القمة في ترسيخ التضامن بين الحلفاء وتعزيز الدفاع الجماعي واستمرار التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية. وزير الاتصالات السوري يشيد بدور الصندوق السيادي في صون أصول الدولة. أشاد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أمس الجمعة بالدور الذي يؤديه الصندوق السيادي السوري في صون أصول الدولة، مؤكدا أنه أسهم في الحفاظ على استقرار قطاع الاتصالات خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح هيكل في منشور على منصة إكس أن نجاح الإدارة الانتقالية لا يقاس بما حدث فقط بل بما لم يحدث، مشيرا إلى أن الخدمة لم تنقطع عن ملايين السوريين ولم تتراجع قيمة الأصل ولم يتعثر الانتقال. وأضاف أن الصندوق السيادي يمثل شريكا أساسيا في بناء قطاع اتصالات يواكب طموحات السوريين ويعزز الاستثمار في هذا المجال.

وزارة الداخلية السورية تشارك في دورة تدريبية متخصصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. شاركت وزارة الداخلية السورية السبت 4 تموز ضمن وفد الجمهورية العربية السورية في دورة تدريبية تخصصية تستضيفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي في هولندا. وأوضحت الوزارة أن وفدها ضم مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب العميد نايف عبد المجيد، إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية معنية. وتهدف الدورة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية وتبادل الخبرات مع خبراء المنظمة والدول الأعضاء. وفد سوري يطلع على تجربة اليابان في إعادة الإعمار. اطلع الوفد السوري الذي يزور اليابان برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري أمس الجمعة على تجربة مدينة هيروشيما في إعادة الإعمار بعد القصف الذري. واستمع الوفد إلى عرض حول مسار إعادة إعمار المدينة والتخطيط العمراني والتشريعات التي أسهمت في تحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية والسلام، كما زار متحف السلام والتقى رئيس بلدية هيروشيما. وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات، فيما شدد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري على الاستفادة من التجربة اليابانية لدعم جهود إعادة الإعمار والتخطيط العمراني في سوريا.

0: حقق المنتخب المصري أمس الجمعة إنجازا تاريخيا بتأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لمثله خلال وقت المباراة في مباراة أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم ضمن دور 32. وسيلتقي منتخب مصر الثلاثاء المقبل مع الأرجنتين بعد فوزها على الرأس الأخضر، فيما أصبح ثاني منتخب عربي يبلغ هذا الدور بعد المنتخب المغربي. وفي أعقاب اللقاء أهدى مدرب المنتخب المصري حسام حسن التأهل إلى الشعبين المصري والفلسطيني معربا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: صدى الفرات صدى صوتك يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 4 تموز رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسطنبول ضمن زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وعقب مراسم الاستقبال في قصر وحيد الدين، عقد الزعيمان اجتماعا مغلقا بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأتراك، على أن يعقد لاحقا اجتماعا موسعا على مستوى وفدي البلدين. وتأتي الزيارة لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين تركيا وباكستان في مختلف المجالات. وزير الاقتصاد السوري يلتقي ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ. التقى وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار السبت 4 تموز ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن. وبحث المجتمعون التحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي وسبل تكييف القوانين وتعزيز التنسيق والتواصل بين الوزارة والفعاليات التجارية والصناعية، خاصة ما يتعلق بالقرارات والمعايير الناظمة للقطاع.

أكد سفراء عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لدى أنقرة السبت 4 تموز أن قمة الحلف المقررة في العاصمة التركية يومي 7 و8 تموز تمثل فرصة لتأكيد وحدة الحلف وتعزيز الردع الجماعي في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة. وأشار سفراء إيطاليا وهولندا وبولندا وبلغاريا ولاتفيا إلى أهمية القمة في ترسيخ التضامن بين الحلفاء وتعزيز الدفاع الجماعي واستمرار التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية.

وزير الاتصالات السوري يشيد بدور الصندوق السيادي في صون أصول الدولة. أشاد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أمس الجمعة بالدور الذي يؤديه الصندوق السيادي السوري في صون أصول الدولة، مؤكدا أنه أسهم في الحفاظ على استقرار قطاع الاتصالات خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح هيكل في منشور على منصة إكس أن نجاح الإدارة الانتقالية لا يقاس بما حدث فقط، بل بما لم يحدث، مشيرا إلى أن الخدمة لم تنقطع عن ملايين السوريين، ولم تتراجع قيمة الأصل، ولم يتعثر الانتقال. وأضاف أن الصندوق السيادي يمثل شريكا أساسيا في بناء قطاع اتصالات يواكب طموحات السوريين ويعزز الاستثمار في هذا المجال.

وزارة الداخلية السورية تشارك في دورة تدريبية متخصصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. شاركت وزارة الداخلية السورية السبت 4 تموز ضمن وفد الجمهورية العربية السورية في دورة تدريبية تخصصية تستضيفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي في هولندا. وأوضحت الوزارة أن وفدها ضم مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب العميد نايف عبد المجيد، إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية معنية. وتهدف الدورة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية وتبادل الخبرات مع خبراء المنظمة والدول الأعضاء. وفد سوري يطلع على تجربة اليابان في إعادة الإعمار. اطلع الوفد السوري الذي يزور اليابان برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري أمس الجمعة على تجربة مدينة هيروشيما في إعادة الإعمار بعد القصف الذري. واستمع الوفد إلى عرض حول مسار إعادة إعمار المدينة والتخطيط العمراني والتشريعات التي أسهمت في تحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية والسلام. كما زار متحف السلام والتقى رئيس بلدية هيروشيما، وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات، فيما شدد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري على الاستفادة من التجربة اليابانية لدعم جهود إعادة الإعمار والتخطيط العمراني في سوريا.

حقق المنتخب المصري أمس الجمعة إنجازا تاريخيا بتأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب أستراليا 4-2 بركلات الترجيح، عقب التعادل بهدف لمثله خلال وقت المباراة في مباراة

0: أقيمت على ملعب دالا ستاديوم ضمن دور الاثنين والثلاثين. وسيلتقي منتخب مصر الثلاثاء المقبل مع الأرجنتين بعد فوزها على الرأس الأخضر، فيما أصبح ثاني منتخب عربي يبلغ هذا الدور بعد المنتخب المغربي. وفي أعقاب اللقاء أهدى مدرب المنتخب المصري حسام حسن التأهل إلى الشعبين المصري والفلسطيني، معربا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: بحبك انت، انت هتعرف امتى اني بحبك انت، انت هتعرف اني بحبك انت، انت انت انت انت هتعرف انت، انت هتعرف.
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بيي، عم بقروش بحكي مع حالي.

0: لك ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش، انا فهمان. ايه
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

beni.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 4 تموز رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسطنبول ضمن زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وعقب مراسم الاستقبال في قصر وحيد الدين، عقد الزعيمان اجتماعا مغلقا بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأتراك، على أن يعقد لاحقا اجتماعا موسعا على مستوى وفدي البلدين. وتأتي الزيارة لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين تركيا وباكستان في مختلف المجالات. وزير الاقتصاد السوري يلتقي ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ. التقى وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار السبت 4 تموز ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن. وبحث المجتمعون التحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي وسبل تكييف القوانين وتعزيز التنسيق والتواصل بين الوزارة والفعاليات التجارية والصناعية، خاصة ما يتعلق بالقرارات والمعايير الناظمة للقطاع.

أكد سفراء عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لدى أنقرة السبت 4 تموز أن قمة الحلف المقررة في العاصمة التركية يومي 7 و8 تموز تمثل فرصة لتأكيد وحدة الحلف وتعزيز الردع الجماعي في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة. وأشار سفراء إيطاليا وهولندا وبولندا وبلغاريا ولاتفيا إلى أهمية القمة في ترسيخ التضامن بين الحلفاء وتعزيز الدفاع الجماعي واستمرار التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية. وزير الاتصالات السوري يشيد بدور الصندوق السيادي في صون أصول الدولة. أشاد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أمس الجمعة بالدور الذي يؤديه الصندوق السيادي السوري في صون أصول الدولة، مؤكدا أنه أسهم في الحفاظ على استقرار قطاع الاتصالات خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح هيكل في منشور على منصة إكس أن نجاح الإدارة الانتقالية لا يقاس بما حدث فقط بل بما لم يحدث، مشيرا إلى أن الخدمة لم تنقطع عن ملايين السوريين ولم تتراجع قيمة الأصل ولم يتعثر الانتقال. وأضاف أن الصندوق السيادي يمثل شريكا أساسيا في بناء قطاع اتصالات يواكب طموحات السوريين ويعزز الاستثمار في هذا المجال.

وزارة الداخلية السورية تشارك في دورة تدريبية متخصصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. شاركت وزارة الداخلية السورية السبت 4 تموز ضمن وفد الجمهورية العربية السورية في دورة تدريبية تخصصية تستضيفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي في هولندا. وأوضحت الوزارة أن وفدها ضم مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب العميد نايف عبد المجيد، إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية معنية. وتهدف الدورة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية وتبادل الخبرات مع خبراء المنظمة والدول الأعضاء. وفد سوري يطلع على تجربة اليابان في إعادة الإعمار. اطلع الوفد السوري الذي يزور اليابان برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري أمس الجمعة على تجربة مدينة هيروشيما في إعادة الإعمار بعد القصف الذري. واستمع الوفد إلى عرض حول مسار إعادة إعمار المدينة والتخطيط العمراني والتشريعات التي أسهمت في تحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية والسلام، كما زار متحف السلام والتقى رئيس بلدية هيروشيما. وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات، فيما شدد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري على الاستفادة من التجربة اليابانية لدعم جهود إعادة الإعمار والتخطيط العمراني في سوريا.

حقق المنتخب المصري أمس الجمعة إنجازا تاريخيا بتأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لمثله خلال وقت المباراة في مباراة أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم ضمن دور 32. وسيلتقي منتخب مصر الثلاثاء المقبل مع الأرجنتين بعد فوزها على الرأس الأخضر، فيما أصبح ثاني منتخب عربي يبلغ هذا الدور بعد المنتخب المغربي. وفي أعقاب اللقاء أهدى مدرب المنتخب المصري حسام حسن التأهل إلى الشعبين المصري والفلسطيني معربا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار.

0: من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

مستمعين الأكارم، يمكنكم متابعة إذاعة صدى الفرات على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون وفي مدينة كيلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 4 تموز رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسطنبول ضمن زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وعقب مراسم الاستقبال في قصر وحيد الدين عقد الزعيمان اجتماعا مغلقا بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأتراك على أن يعقد لاحقا اجتماعا موسعا على مستوى وفدي البلدين. وتأتي الزيارة لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين تركيا وباكستان في مختلف المجالات. وزير الاقتصاد السوري يلتقي ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ. التقى وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار السبت 4 تموز ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن. وبحث المجتمعون التحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي وسبل تكييف القوانين وتعزيز التنسيق والتواصل بين الوزارة والفعاليات التجارية والصناعية، خاصة ما يتعلق بالقرارات والمعايير الناظمة للقطاع.

أكد سفراء عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لدى أنقرة السبت 4 تموز أن قمة الحلف المقررة في العاصمة التركية يومي 7 و8 تموز تمثل فرصة لتأكيد وحدة الحلف وتعزيز الردع الجماعي في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة. وأشار سفراء إيطاليا وهولندا وبولندا وبلغاريا ولاتفيا إلى أهمية القمة في ترسيخ التضامن بين الحلفاء وتعزيز الدفاع الجماعي واستمرار التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية. وزير الاتصالات السوري يشيد بدور الصندوق السيادي في صون أصول الدولة. أشاد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أمس الجمعة بالدور الذي يؤديه الصندوق السيادي السوري في صون أصول الدولة، مؤكدا أنه أسهم في الحفاظ على استقرار قطاع الاتصالات خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح هيكل في منشور على منصة إكس أن نجاح الإدارة الانتقالية لا يقاس بما حدث فقط بل بما لم يحدث، مشيرا إلى أن الخدمة لم تنقطع عن ملايين السوريين ولم تتراجع قيمة الأصل ولم يتعثر الانتقال. وأضاف أن الصندوق السيادي يمثل شريكا أساسيا في بناء قطاع اتصالات يواكب طموحات السوريين ويعزز الاستثمار في هذا المجال.

وزارة الداخلية السورية تشارك في دورة تدريبية متخصصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. شاركت وزارة الداخلية السورية السبت 4 تموز ضمن وفد الجمهورية العربية السورية في دورة تدريبية تخصصية تستضيفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي في هولندا. وأوضحت الوزارة أن وفدها ضم مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب العميد نايف عبد المجيد، إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية معنية. وتهدف الدورة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية وتبادل الخبرات مع خبراء المنظمة والدول الأعضاء. وفد سوري يطلع على تجربة اليابان في إعادة الإعمار. اطلع الوفد السوري الذي يزور اليابان برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري أمس الجمعة على تجربة مدينة هيروشيما في إعادة الإعمار بعد القصف الذري. واستمع الوفد إلى عرض حول مسار إعادة إعمار المدينة والتخطيط العمراني والتشريعات التي أسهمت في تحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية والسلام، كما زار متحف السلام والتقى رئيس بلدية هيروشيما. وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات، فيما شدد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري على الاستفادة من التجربة اليابانية لدعم جهود إعادة الإعمار والتخطيط العمراني في سوريا.

0: حقق المنتخب المصري أمس الجمعة إنجازا تاريخيا بتأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب أستراليا 4-2 بركلات الترجيح، عقب التعادل بهدف لمثله خلال وقت المباراة في مباراة أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم ضمن دور 32. وسيلتقي منتخب مصر الثلاثاء المقبل مع الأرجنتين بعد فوزها على الرأس الأخضر، فيما أصبح ثاني منتخب عربي يبلغ هذا الدور بعد المنتخب المغربي. وفي أعقاب اللقاء أهدى مدرب المنتخب المصري حسام حسن التأهل إلى الشعبين المصري والفلسطيني، معربا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 4 تموز رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسطنبول ضمن زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وعقب مراسم الاستقبال في قصر وحيد الدين عقد الزعيمان اجتماعا مغلقا بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأتراك على أن يعقد لاحقا اجتماعا موسعا على مستوى وفدي البلدين. وتأتي الزيارة لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين تركيا وباكستان في مختلف المجالات. وزير الاقتصاد السوري يلتقي ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ. التقى وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار السبت 4 تموز ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن. وبحث المجتمعون التحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي وسبل تكييف القوانين وتعزيز التنسيق والتواصل بين الوزارة والفعاليات التجارية والصناعية، خاصة ما يتعلق بالقرارات والمعايير الناظمة للقطاع.

أكد سفراء عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لدى أنقرة السبت 4 تموز أن قمة الحلف المقررة في العاصمة التركية يومي 7 و8 تموز تمثل فرصة لتأكيد وحدة الحلف وتعزيز الردع الجماعي في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة. وأشار سفراء إيطاليا وهولندا وبولندا وبلغاريا ولاتفيا إلى أهمية القمة في ترسيخ التضامن بين الحلفاء وتعزيز الدفاع الجماعي واستمرار التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية. وزير الاتصالات السوري يشيد بدور الصندوق السيادي في صون أصول الدولة. أشاد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أمس الجمعة بالدور الذي يؤديه الصندوق السيادي السوري في صون أصول الدولة، مؤكدا أنه أسهم في الحفاظ على استقرار قطاع الاتصالات خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح هيكل في منشور على منصة إكس أن نجاح الإدارة الانتقالية لا يقاس بما حدث فقط بل بما لم يحدث، مشيرا إلى أن الخدمة لم تنقطع عن ملايين السوريين ولم تتراجع قيمة الأصل ولم يتعثر الانتقال. وأضاف أن الصندوق السيادي يمثل شريكا أساسيا في بناء قطاع اتصالات يواكب طموحات السوريين ويعزز الاستثمار في هذا المجال.

وزارة الداخلية السورية تشارك في دورة تدريبية متخصصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. شاركت وزارة الداخلية السورية السبت 4 تموز ضمن وفد الجمهورية العربية السورية في دورة تدريبية تخصصية تستضيفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي في هولندا. وأوضحت الوزارة أن وفدها ضم مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب العميد نايف عبد المجيد، إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية معنية. وتهدف الدورة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية وتبادل الخبرات مع خبراء المنظمة والدول الأعضاء. وفد سوري يطلع على تجربة اليابان في إعادة الإعمار. اطلع الوفد السوري الذي يزور اليابان برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري أمس الجمعة على تجربة مدينة هيروشيما في إعادة الإعمار بعد القصف الذري. واستمع الوفد إلى عرض حول مسار إعادة إعمار المدينة والتخطيط العمراني والتشريعات التي أسهمت في تحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية والسلام، كما زار متحف السلام والتقى رئيس بلدية هيروشيما. وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات، فيما شدد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري على الاستفادة من التجربة اليابانية لدعم جهود إعادة الإعمار والتخطيط العمراني في سوريا.

0: حقق المنتخب المصري أمس الجمعة إنجازا تاريخيا بتأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب أستراليا 4-2 بركلات الترجيح، عقب التعادل بهدف لمثله خلال وقت المباراة في مباراة أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم ضمن دور 32. وسيلتقي منتخب مصر الثلاثاء المقبل مع الأرجنتين بعد فوزها على الرأس الأخضر، فيما أصبح ثاني منتخب عربي يبلغ هذا الدور بعد المنتخب المغربي. وفي أعقاب اللقاء أهدى مدرب المنتخب المصري حسام حسن التأهل إلى الشعبين المصري والفلسطيني، معربا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده،

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما،
1: معكم دائما.
2: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحبل ود

قبلي ودك واثق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصل فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

أنا يا سعاد أنا يا سعاد بحبل ودك وافق لم أنسى ذكرك في الصباح وفي الغلس أني قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت خاس قالت أما يشفيك قلت لها اللقاء قالت أزيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس ترى سعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس

Pero,

0: بنا لهم طبعا كتبت لكم في منظر مبين وبرر في جيدا انا
1: قلت ان جاي غريب كمان
0: قدمي شكر مالا يسهم

0: الله زي ولا عايزين.
1: الشعر من وحينا

Maria.

فإن هبتما لا إشراك بالله لأنني في

قدرا كثر حسنا وجملنا وحلانا فإن عبدتها لا إشراك بلا

كسوداء سوداء وحبشية، ولولا سواد المسك من باع ظاليا بالراح يفديك، بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء يا بو اكتب ما سرق على شرح الافادي جودي يا بو.

يبوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجو لا تفتخر يا بلا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلا يا

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بارك.

جعلتك قبلتي محراب.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب أجيب أجيب أجيب إلى ليال كنت إلفي أيا طيب ذاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وخالي لم يزل بذاك خالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليه عرض الحال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عياد

يا عيني دعبي فكر بذكر الماضي تيار. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني. يا بدا بي فكر بذكر الماضي اتيا. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى. يا بل الناس بالعام عيدين، يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين، الفطر والضحى ونبرؤيا الحلوين.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 4 تموز رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسطنبول ضمن زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وعقب مراسم الاستقبال في قصر وحيد الدين، عقد الزعيمان اجتماعا مغلقا بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأتراك، على أن يعقد لاحقا اجتماعا موسعا على مستوى وفدي البلدين. وتأتي الزيارة لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين تركيا وباكستان في مختلف المجالات. وزير الاقتصاد السوري يلتقي ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ. التقى وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد

نضال الشعار السبت الرابع من تموز ممثلين عن تجاري وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن. وبحث المجتمعون التحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي وسبل تكييف القوانين وتعزيز التنسيق والتواصل بين الوزارة والفعاليات التجارية والصناعية، خاصة ما يتعلق بالقرارات والمعايير الناظمة للقطاع.

أكد سفراء عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لدى أنقرة السبت 4 تموز أن قمة الحلف المقررة في العاصمة التركية يومي 7 و8 تموز تمثل فرصة لتأكيد وحدة الحلف وتعزيز الردع الجماعي في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة. وأشار سفراء إيطاليا وهولندا وبولندا وبلغاريا ولاتفيا إلى أهمية القمة في ترسيخ التضامن بين الحلفاء وتعزيز الدفاع الجماعي واستمرار التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية. وزير الاتصالات السوري يشيد بدور الصندوق السيادي في صون أصول الدولة. أشاد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أمس الجمعة بالدور الذي يؤديه الصندوق السيادي السوري في صون أصول الدولة، مؤكدا أنه أسهم في الحفاظ على استقرار قطاع الاتصالات خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح هيكل في منشور على منصة إكس أن نجاح الإدارة الانتقالية لا يقاس بما حدث فقط بل بما لم يحدث، مشيرا إلى أن الخدمة لم تنقطع عن ملايين السوريين ولم تتراجع قيمة الأصل ولم يتعثر الانتقال. وأضاف أن الصندوق السيادي يمثل شريكا أساسيا في بناء قطاع اتصالات يواكب طموحات السوريين ويعزز الاستثمار في هذا المجال.

وزارة الداخلية السورية تشارك في دورة تدريبية متخصصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. شاركت وزارة الداخلية السورية السبت 4 تموز ضمن وفد الجمهورية العربية السورية في دورة تدريبية تخصصية تستضيفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي في هولندا. وأوضحت الوزارة أن وفدها ضم مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب العميد نايف عبد المجيد، إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية معنية. وتهدف الدورة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية وتبادل الخبرات مع خبراء المنظمة والدول الأعضاء. وفد سوري يطلع على تجربة اليابان في إعادة الإعمار. اطلع الوفد السوري الذي يزور اليابان برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري أمس الجمعة على تجربة مدينة هيروشيما في إعادة الإعمار بعد القصف الذري. واستمع الوفد إلى عرض حول مسار إعادة إعمار المدينة والتخطيط العمراني والتشريعات التي أسهمت في تحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية والسلام، كما زار متحف السلام والتقى رئيس بلدية هيروشيما. وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات، فيما شدد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري على الاستفادة من التجربة اليابانية لدعم جهود إعادة الإعمار والتخطيط العمراني في سوريا.

0: حقق المنتخب المصري أمس الجمعة إنجازا تاريخيا بتأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب أستراليا 4-2 بركلات الترجيح، عقب التعادل بهدف لمثله خلال وقت المباراة في مباراة أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم ضمن دور 32. وسيلتقي منتخب مصر الثلاثاء المقبل مع الأرجنتين بعد فوزها على الرأس الأخضر، فيما أصبح ثاني منتخب عربي يبلغ هذا الدور بعد المنتخب المغربي. وفي أعقاب اللقاء أهدى مدرب المنتخب المصري حسام حسن التأهل إلى الشعبين المصري والفلسطيني، معربا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. راديو صدى الفرات.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية، يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان

كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد. لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 4 تموز رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسطنبول ضمن زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وعقب مراسم الاستقبال في قصر وحيد الدين، عقد الزعيمان اجتماعا مغلقا بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأتراك، على أن يعقد لاحقا اجتماعا موسعا على مستوى وفدي البلدين. وتأتي الزيارة لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين تركيا وباكستان في مختلف المجالات. وزير الاقتصاد السوري يلتقي ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ. التقى وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار السبت 4 تموز ممثلين عن تجار وصناعي محافظة إدلب بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن. وبحث المجتمعون التحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي وسبل تكييف القوانين وتعزيز التنسيق والتواصل بين الوزارة والفعاليات التجارية والصناعية، خاصة ما يتعلق بالقرارات والمعايير الناظمة للقطاع.

أكد سفراء عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لدى أنقرة السبت 4 تموز أن قمة الحلف المقررة في العاصمة التركية يومي 7 و8 تموز تمثل فرصة لتأكيد وحدة الحلف وتعزيز الردع الجماعي في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة. وأشار سفراء إيطاليا وهولندا وبولندا وبلغاريا ولاتفيا إلى أهمية القمة في ترسيخ التضامن بين الحلفاء وتعزيز الدفاع الجماعي واستمرار التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية. وزير الاتصالات السوري يشيد بدور الصندوق السيادي في صون أصول الدولة. أشاد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أمس الجمعة بالدور الذي يؤديه الصندوق السيادي السوري في صون أصول الدولة، مؤكدا أنه أسهم في الحفاظ على استقرار قطاع الاتصالات خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح هيكل في منشور على منصة إكس أن نجاح الإدارة الانتقالية لا يقاس بما حدث فقط بل بما لم يحدث، مشيرا إلى أن الخدمة لم تنقطع عن ملايين السوريين ولم تتراجع قيمة الأصل ولم يتعثر الانتقال. وأضاف أن الصندوق السيادي يمثل شريكا أساسيا في بناء قطاع اتصالات يواكب طموحات السوريين ويعزز الاستثمار في هذا المجال.

وزارة الداخلية السورية تشارك في دورة تدريبية متخصصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. شاركت وزارة الداخلية السورية السبت 4 تموز ضمن وفد الجمهورية العربية السورية في دورة تدريبية تخصصية تستضيفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي في هولندا. وأوضحت الوزارة أن وفدها ضم مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب العميد نايف عبد المجيد، إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية معنية. وتهدف الدورة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية وتبادل الخبرات مع خبراء المنظمة والدول الأعضاء. وفد سوري يطلع على تجربة اليابان في إعادة الإعمار. اطلع الوفد السوري الذي يزور اليابان برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري أمس الجمعة على تجربة مدينة هيروشيما في إعادة الإعمار بعد القصف الذري. واستمع الوفد إلى عرض حول مسار إعادة إعمار المدينة والتخطيط العمراني والتشريعات التي أسهمت في تحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية والسلام. كما زار متحف السلام والتقى رئيس بلدية هيروشيما، وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات، فيما شدد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان

عماد المصري على الاستفادة من التجربة اليابانية لدعم جهود إعادة الإعمار والتخطيط العمراني في سوريا.

0: حقق المنتخب المصري أمس الجمعة إنجازا تاريخيا بتأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب أستراليا 4-2 بركلات الترجيح، عقب التعادل بهدف لمثله خلال وقت المباراة في مباراة أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم ضمن دور 32. وسيلتقي منتخب مصر الثلاثاء المقبل مع الأرجنتين بعد فوزها على الرأس الأخضر، فيما أصبح ثاني منتخب عربي يبلغ هذا الدور بعد المنتخب المغربي. وفي أعقاب اللقاء أهدى مدرب المنتخب المصري حسام حسن التأهل إلى الشعبين المصري والفلسطيني، معربا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان وشهباز شريف يترأسان مباحثات تركية باكستانية في إسطنبول. ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس السبت مباحثات على مستوى وفدي البلدين في مدينة إسطنبول عقب لقاء ثنائي جمع الزعيمين. وشارك في المباحثات عدد من كبار المسؤولين والوزراء من الجانبين، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بتزامن مع انطلاق منتدى الأعمال التركي الباكستاني في إسطنبول الهادف إلى توسيع الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين. وشهد المنتدى عرض فرص استثمارية في قطاعات الطاقة والخصخصة والتكنولوجيا، فيما أكد مسؤولون باكستانيون حرص بلادهم على جذب المستثمرين الأتراك والاستفادة من الخبرات التركية في هذه المجالات. وكان شهباز شريف قد وصل الجمعة إلى إسطنبول وكان شهباز شريف قد وصل الجمعة إلى إسطنبول في زيارة رسمية إلى تركيا بدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

الشرع يهنئ ترامب والشعب الأمريكي بذكرى استقلال الولايات المتحدة. هنأ رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الشرع عبر منصة إكس تطلع سوريا الجديدة إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر بما يعزز الاستقرار والازدهار ويخدم تطلعات الشعبين ويسهم في أمن وسلام المنطقة والعالم. كما هنأت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية حكومة الولايات المتحدة وشعبها بالمناسبة ذاتها. وأكدت الوزارة حرص سوريا على تعزيز الحوار وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

أردوغان ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمس السبت خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان أن تركيا تعمل على الارتقاء بعلاقاتها مع كندا، ولا سيما وخاصة في مجالات التجارة والأمن وصناعة الدفاع والطاقة. وأعرب أردوغان عن أمله في أن تسهم قمة قادة حلف الناتو المقرر عقدها في أنقرة في تعزيز التعاون بين الحلفاء. كما هنأ أردوغان رئيس الوزراء الكندي بمناسبة يوم كندا الموافق للأول من تموز.

في دان ونظيره القطري يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين أمس السبت بحسب مصادر في الخارجية التركية التي لم تذكر شيئا آخر عن تفاصيل الاتصال. الشيباني يبحث مع وزير خارجية قطر تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الأخيرة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات إلى جانب استعراض المستجدات الأخيرة، مؤكدين استمرار التنسيق والتشاور بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتأتي زيارة الشيباني إلى الدوحة بعد يومين من زيارته إلى لبنان، والتي شهدت لقاءات مع كبار المسؤولين وتوقيع اتفاقية تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية لتعزيز التعاون بين البلدين. الشيباني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي آخر التطورات الإقليمية والدولية. تلقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وبحث الجانبان آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح الشعبين. ويأتي هذا الاتصال استمرارا للتشاور بين البلدين بعد لقاء جمع الوزيرين في العاصمة دمشق خلال شهر شباط الماضي، تناول القضايا المشتركة والتطورات الإقليمية، وأكد وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. وزيرا داخلية سوريا والسعودية يبحثان هاتفيا تعزيز التنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود أمس السبت خلال اتصال هاتفي للعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وتناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مستجدات الأوضاع الأمنية في سوريا، وفي مقدمتها التفجير الإرهابي الذي شهدته دمشق الخميس الماضي. وأكد وزير الداخلية السعودي إدانة المملكة للتفجير وتضامنها الكامل مع سوريا، مشددا على دعم أمنها واستقرارها في مواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

المغرب يعبر إلى ربع نهائي المونديال للمرة الثانية في تاريخه. تأهل المنتخب المغربي مساء أمس السبت إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوز

0: على منتخب كندا بثلاثة أهداف دون رد في دور الثمن النهائي على ملعب هيوستن ستاديوم بالولايات المتحدة. وسجل عز الدين أناحي هدفي المغرب في الدقيقتين 50 و82 قبل أن يختتم سفيان رحيمي الثلاثية في الوقت بدل الضائع. وبهذا الفوز يواجه أسود الأطلس الخميس المقبل 9 تموز منتخب فرنسا بعد فوزه على باراغواي ضمن منافسات ربع النهائي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وشهباز شريف يترأسان مباحثات تركية باكستانية في إسطنبول. ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس السبت مباحثات على مستوى وفدي البلدين في مدينة إسطنبول عقب لقاء ثنائي جمع الزعيمين. وشارك في المباحثات عدد من كبار المسؤولين والوزراء من الجانبين، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بتزامن مع انطلاق منتدى الأعمال التركي الباكستاني في إسطنبول الهادف إلى توسيع الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين. وشهد المنتدى عرض فرص استثمارية في قطاعات الطاقة والخصخصة والتكنولوجيا، فيما أكد مسؤولون باكستانيون حرص بلادهم على جذب المستثمرين الأتراك والاستفادة من الخبرات التركية في هذه المجالات. وكان شهباز شريف قد وصل الجمعة إلى إسطنبول في زيارة رسمية إلى تركيا بدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. الشرع يهنئ ترامب والشعب الأمريكي بذكرى استقلال الولايات المتحدة. هنأ رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الشرع عبر منصة إكس تطلع سوريا الجديدة إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر بما يعزز الاستقرار والازدهار ويخدم تطلعات الشعبين ويسهم في أمن وسلام المنطقة والعالم. كما هنأت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية حكومة الولايات المتحدة وشعبها بالمناسبة ذاتها. وأكدت الوزارة حرص سوريا على تعزيز الحوار وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

أردوغان ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمس السبت خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان أن تركيا تعمل على الارتقاء بعلاقاتها مع كندا، وخاصة في مجالات التجارة والأمن وصناعة الدفاع والطاقة. وأعرب أردوغان عن أمله في أن تسهم قمة قادة حلف الناتو المقرر عقدها في أنقرة في تعزيز التعاون بين الحلفاء. كما هنى أردوغان رئيس الوزراء الكندي بمناسبة يوم كندا الموافق للأول من تموز.

في دان ونظيره القطري يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين أمس السبت، بحسب مصادر في الخارجية التركية التي لم تذكر شيئا آخر عن تفاصيل الاتصال. الشيباني يبحث مع وزير خارجية قطر تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الأخيرة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات إلى جانب استعراض المستجدات الأخيرة، مؤكدين استمرار التنسيق والتشاور بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتأتي زيارة الشيباني إلى الدوحة بعد يومين من زيارته إلى لبنان، والتي شهدت لقاءات مع كبار المسؤولين وتوقيع اتفاقية تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية لتعزيز التعاون بين البلدين. الشيباني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي آخر التطورات الإقليمية والدولية. تلقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وبحث الجانبان آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح الشعبين. ويأتي هذا الاتصال استمرارا للتشاور بين البلدين بعد لقاء جمع الوزيرين في العاصمة دمشق خلال شهر شباط الماضي، تناول القضايا المشتركة والتطورات الإقليمية، وأكد وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. وزيرا داخلية سوريا والسعودية يبحثان هاتفيا تعزيز التنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود أمس السبت خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، وتناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مستجدات الأوضاع الأمنية في سوريا، وفي مقدمتها التفجير الإرهابي الذي شهدته دمشق الخميس الماضي. وأكد وزير الداخلية السعودي إدانة المملكة للتفجير وتضامنها الكامل مع سوريا، مشددا على دعم أمنها واستقرارها في مواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

0: المغرب يعبر إلى ربع نهائي المونديال للمرة الثانية في تاريخه. تأهل المنتخب المغربي مساء أمس السبت إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على منتخب كندا بثلاثة أهداف دون رد في دور الثمن النهائي على ملعب هيوستن ستاديوم بالولايات المتحدة. وسجل عز الدين أوناحي هدفي المغرب في الدقيقتين 50 و82 قبل أن يختتم سفيان رحيمي الثلاثية في الوقت بدل الضائع. وبهذا الفوز يواجه أسود الأطلس الخميس المقبل 9 تموز منتخب فرنسا بعد فوزه على باراغواي ضمن منافسات ربع النهائي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل

الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا،

أما رأيت عبيد المال قد صرعوا كم فتنة جرها مال على رجل بالأمس كان خليا ما به وجع يخوض بحرا عتي الموج ملتطما والناس مبتلع فيه ومبتلع كم من فتى لاهث والمال يسبقه وقبل أن يستجيب المال ينقطع تظن مالك يسمو فيك مرتبة من قال إن الفتى بالمال يرتفع تظن مالك يسمو فيك مرتبة من قال إن الفتى بالمال يرتفع يدوس من أجله حتى كرامته وفي أعز عزيز عنده يقع اجمع غلالك لا تجمع غلالهم اجمع غلالك لا تجمع غلالهم هم عشبوا الأرض هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وشهباز شريف يترأسان مباحثات تركية باكستانية في إسطنبول. ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس السبت مباحثات على مستوى وفدي البلدين في مدينة إسطنبول عقب لقاء ثنائي جمع الزعيمين. وشارك في المباحثات عدد من كبار المسؤولين والوزراء من الجانبين، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بتزامن مع انطلاق منتدى الأعمال التركي الباكستاني في إسطنبول الهادف إلى توسيع الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين. وشهد المنتدى عرض فرص استثمارية في قطاعات الطاقة والخصخصة والتكنولوجيا، فيما أكد مسؤولون باكستانيون حرص بلادهم على جذب المستثمرين الأتراك والاستفادة من الخبرات التركية في هذه المجالات. وكان شهباز شريف قد وصل الجمعة إلى إسطنبول في زيارة رسمية إلى تركيا بدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. الشرع يهنئ ترامب والشعب الأمريكي بذكرى استقلال الولايات المتحدة. هنأ رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الشرع عبر منصة إكس تطلع سوريا الجديدة إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر بما يعزز الاستقرار والازدهار ويخدم تطلعات الشعبين ويسهم في أمن وسلام المنطقة والعالم. كما هنأت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية حكومة الولايات المتحدة وشعبها بالمناسبة ذاتها. وأكدت الوزارة حرص سوريا على تعزيز الحوار وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أردوغان ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمس السبت خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان أن تركيا تعمل على الارتقاء بعلاقاتها مع كندا وخاصة في مجالات التجارة والأمن وصناعة الدفاع والطاقة. وأعرب أردوغان عن أمله في أن تسهم قمة قادة حلف الناتو المقرر عقدها في أنقرة

التعاون بين الحلفاء، كما هنأ أردوغان رئيس الوزراء الكندي بمناسبة يوم كندا الموافق للأول من تموز.

في دان ونظيره القطري يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين أمس السبت، بحسب مصادر في الخارجية التركية التي لم تذكر شيئا آخر عن تفاصيل الاتصال. الشيباني يبحث مع وزير خارجية قطر تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الأخيرة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات إلى جانب استعراض المستجدات الأخيرة، مؤكدين استمرار التنسيق والتشاور بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتأتي زيارة الشيباني إلى الدوحة بعد يومين من زيارته إلى لبنان، والتي شهدت لقاءات مع كبار المسؤولين وتوقيع اتفاقية تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية لتعزيز التعاون بين البلدين. الشيباني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي آخر التطورات الإقليمية والدولية. تلقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وبحث الجانبان آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح الشعبين. ويأتي هذا الاتصال استمرارا للتشاور بين البلدين بعد لقاء جمع الوزيرين في العاصمة دمشق خلال شهر شباط الماضي، تناول القضايا المشتركة والتطورات الإقليمية، وأكد وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. وزيرا داخلية سوريا والسعودية يبحثان هاتفيا تعزيز التنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود أمس السبت خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، وتناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مستجدات الأوضاع الأمنية في سوريا، وفي مقدمتها التفجير الإرهابي الذي شهدته دمشق الخميس الماضي. وأكد وزير الداخلية السعودي إدانة المملكة للتفجير وتضامنها الكامل مع سوريا، مشددا على دعم أمنها واستقرارها في مواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

المغرب يعبر إلى ربع نهائي المونديال للمرة الثانية في تاريخه. تأهل المنتخب المغربي مساء أمس السبت إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على منتخب

0: بكندا بثلاثة أهداف دون رد في دور الثمن النهائي على ملعب هيوستن ستاديوم بالولايات المتحدة. وسجل عز الدين أناحي هدفي المغرب في الدقيقتين 50 و82 قبل أن يختتم سفيان رحيمي الثلاثية في الوقت بدل الضائع. وبهذا الفوز يواجه أسود الأطلس الخميس المقبل 9 تموز منتخب فرنسا بعد فوزه على باراغواي ضمن منافسات ربع النهائي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. لماذا يموت البعض من موجات الحر بينما ينجو آخرون؟ مع كل صيف تتكرر موجات الحر، ويتكرر معها التحذير المعتاد من الجهات الصحية بضرورة الحذر وشرب الماء وتجنب الخروج وقت الظهيرة. لكن هذا التحذير المتكرر غالبا ما يمر دون أن يلتفت له كثيرون، ربما لأن أغلب الناس يعتبرون الحر مجرد إزعاج موسمي عابر لا خطرا حقيقيا. والحقيقة أن بعض موجات الحر تمر دون أي أثر صحي يذكر، بينما تترك أخرى وراءها أعدادا من الوفيات. فما الفارق بينهما؟ وما الذي يحدث فعليا داخل الجسم حتى يصل الأمر إلى هذا الحد؟ تعرف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية موجة الحر بأنها فترة تتجاوز فيها درجة الحرارة القصوى اليومية المعدل الطبيعي للمنطقة بمقدار 5 درجات مئوية على الأقل لمدة 5 أيام متتالية أو أكثر، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا ملحوظا كل عام، ومعها ترتفع أعداد الوفيات المرتبطة بالحر، وهو ما دفع المنظمات الصحية حول العالم لإطلاق حملات توعية وتثقيف حول أهم النصائح الوقائية وكيفية التعامل مع تأثير موجات الحر، سعيا منها لتقليل هذه الخسائر البشرية المتزايدة. أكثر الفئات المتضررة بموجات الحر. يعد أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والربو والأمراض النفسية أكثر الفئات المعرضة لخطر الوفاة بسبب درجات الحرارة المرتفعة، إذ سجلت زيادة حادة في ضحايا موجات الحر منذ عام 2000 حتى عام 2021 بنسبة 85% لمن هم فوق 65 عاما. وعلى الطرف الآخر، يعد الأطفال الصغار والرضع من أكثر الفئات عرضة للخطر لأسباب فيزيولوجية تختلف عن أسباب خطورة الحر على كبار السن. فجسم الطفل يمتص الحرارة من البيئة المحيطة بمعدل أسرع نسبيا من البالغ نتيجة كبر مساحة سطح جلده مقارنة بحجم جسمه الداخلي، كما ينتج جسمه حرارة داخلية أعلى نسبيا لكل كيلوغرام من وزنه. والأهم من ذلك أن حجم الغدد العرقية عند الأطفال أصغر بنسبة تقارب 27% مقارنة بالبالغين، ويبدأ جسم الطفل بالتعرق عند درجة حرارة داخلية أعلى من البالغ، وهو ما يؤخر استجابة الجسم الطبيعية للتبريد. ويضاف إلى ذلك عامل سلوكي بحت، فالرضيع لا يستطيع التعبير عن شعوره بالعطش أو طلب الانتقال لمكان أبرد بمفرده، وهذا يجعله معتمدا كليا على وعي من حوله بعلامات الخطر. وتمتد دائرة المعرضين لخطر الإجهاد الحراري إلى ما هو أبعد من ذلك، فعلى الجانب الصحي يزداد الخطر لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، والأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن أو الخمول وقلة الحركة، وكذلك النساء الحوامل. وعلى الجانب السلوكي، يعد الأشخاص الذين يعتمدون على مسكنات الألم أو مضادات الالتهاب غير استرويدية أكثر عرضة للخطر إضافة إلى المدخنين، ومن يفرطون في تناول المشروبات المحتوية على الكافيين
أو المشروبات المحلات بدلاً من تعويض الجفاف بالماء، أو لا يحصلون على كميات كافية من السوائل أساساً، فضلاً عن متعاطي المخدرات أو الكحول. أما في بيئة العمل، فالعاملون الذين يخضعون لضغوط نفسية أو مهنية مستمرة، ومن يتجنبون استخدام معدات الحماية الشخصية أو يقللون التوقف لدخول الحمام تجنبا لانقطاع العمل، أو يستمرون بملابس مبللة طوال ساعات العمل، يضاعفون من فرص تعرضهم للإجهاد الحراري دون أن يدركوا ذلك دائما. لماذا يموت الناس من الحر؟ يستجيب الجسم لدرجات الحرارة العالية بمحاولة التخلص من تأثيرها، فتبدأ الأعراض بالظهور تدريجياً في صورة ما يعرف طبياً بالإجهاد الحراري، ويبدأ الأمر بجفاف وتعرق مفرط، يتبعهما تعب وإرهاق وصداع وانخفاض في كمية البول المطروحة مع تغير لونه، وتشنج في العضلات، وتغيرات جلدية من طفح وجفاف وحكة ووخز، إضافة إلى نزيف من الأنف والشعور بالغثيان. ويعد الإجهاد الحراري في هذه المرحلة قابلا للعلاج المنزلي إذا تمكن الشخص من خفض حرارته خلال 30 دقيقة عبر الانتقال لمكان بارد وتناول السوائل. لكن إذا استمر التعرض للحرارة دون تدخل، فقد يتطور الإجهاد الحراري إلى حالة أخطر تماما تعرف بضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة تستوجب التدخل الفوري. والعلامة الفارقة الأهم بين الحالتين هي ظهور أعراض عصبية، فبينما يبقى الشخص في حالة الإجهاد الحراري واعيا وقادرا على الكلام بوضوح، تتسبب ضربة الشمس في تشوش ذهني وكلام غير مفهوم وفقدان للتوازن، وقد تصل إلى فقدان الوعي الكامل. وهذا التغير في الحالة العقلية هو الإشارة التي يجب أن تدفع المحيطين بالمصاب للاتصال بالإسعاف فورا دون انتظار. ومع استمرارية التعرض للحرارة بالتزامن مع العمل الشاق وعدم تعويض السوائل المفقودة، تتفاقم المشكلات الصحية وقد تتحول إلى أضرار دائمة. فعلى صعيد الكلى يزداد خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن وتراجع وظائفها وتكون الحصوات بها. وعلى صعيد القلب والتنفس، فتزداد فرص الإصابة باضطرابات القلب كإجهاد عضلة القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو تسارع ضرباته، إلى جوار مشكلات تنفسية كالربو وصعوبة التنفس. كما ترتبط الحرارة المرتفعة المستمرة بزيادة خطر أمراض الكبد وسرطان الجلد والسكري. كيف تحدث الوفاة بسبب الحر؟ تؤدي موجات الحر المتواصلة التي تستمر لأيام وليالي إلى سلسلة من التغيرات الجسدية التي تضعف الجسم وتنهكه، ويتركز تأثيرها الخطير في القلب والدورة الدموية. فمع فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح عبر التعرق، يصبح الدم أكثر لزوجة وتركيزا، وهو ما يزيد احتمالية تكون الجلطات في الشرايين التي تغذي القلب والدماغ، وهذا ما يفسر ارتفاع معدل الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية أثناء موجات الحر. وبموازاة ذلك، يستجيب الجسم للحر الشديد بتوسيع الأوعية الدموية في الجلد وزيادة تدفق الدم إليه بهدف التبريد والتخلص من الحرارة الداخلية المرتفعة، وهذا يتطلب ضخ كمية أكبر من الدم قد يعجز القلب عن تلبيتها إذا كان ضعيفا أو مريضا أصلا، فينحدر أداؤه سريعا بفعل زيادة العبء الملقى عليه، مما يؤدي إلى فشل قلبي وربما الوفاة. كيف نتجنب المخاطر الصحية الناجمة عن الحر الشديد؟
توصي المنظمات الصحية والجهات المتخصصة باتباع وسائل وقائية مختلفة لتجنب عواقب الحر الشديد التي قد تكون وخيمة. وهذه الوسائل ليست مجرد نصائح نظرية، بل أثبتت فعاليتها فعلا في تجارب حقيقية حول العالم. فعلى مستوى السياسات الصحية يأتي تفعيل أنظمة الإنذار المبكر وتعميمها للتنبؤ بموجات الحر قبل حدوثها في صدارة الأولويات، إلى جانب نشر التعليمات الصحية الموصى بها في وسائل الإعلام المختلفة، وتدريب الكوادر الصحية على التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وتشخيصها مبكراً، مع تنسيق دقيق بين الجهات الصحية وكوادر الإسعاف الفوري خلال فترات الموجات الحارة. وعلى المستوى الفردي ينصح بتجنب الخروج من المنزل أو أداء أي أعمال مجهدة خارجية في أوقات الذروة من أيام الحر الشديد، ومحاولة البقاء في الظل إذ تنخفض درجات الحرارة فيه عن تلك المعرضة للشمس بمقدار 10 إلى 15 درجة. ويمكن إبقاء المنزل باردا قدر الإمكان بفتح النوافذ ليلا عند انخفاض درجات الحرارة، مع تقليل معدل تشغيل الأدوات والأجهزة الكهربائية لتخفيض مصادر الحرارة الداخلية، وإغلاق النوافذ وتغطيتها بستائر قاتمة تحجب أشعة الشمس نهارا. كما يفضل ضبط مكيف الهواء عند درجة 27 مئوية مع تشغيل المروحة في الغرفة، إذ يسهم ذلك في تخفيض درجة حرارة الغرفة بمقدار 4 درجات إضافية. أما على الصعيد الشخصي ينصح بالاستحمام بماء بارد ومحاولة إبقاء الملابس رطبة أثناء ارتدائها، وشرب كميات وافرة من الماء بانتظام دون انتظار الشعور بالعطش. وتبقى البرامج التوعوية التي تثقف الناس بمخاطر موجات الحر وطرق الوقاية منها حجر الأساس لأي استراتيجية وقائية فعالة على المدى الطويل. مستمعينا الكرام، نرجو الله أن يقيكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لها مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب،

بطرح لك مشوار قلت لها يا راي بطرح لك مشوار قلت لها يا راي قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وشهباز شريف يترأسان مباحثات تركية باكستانية في إسطنبول. ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس السبت مباحثات على مستوى وفدي البلدين في مدينة إسطنبول عقب لقاء ثنائي جمع الزعيمين. وشارك في المباحثات عدد من كبار المسؤولين والوزراء من الجانبين، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بتزامن مع انطلاق منتدى الأعمال التركي الباكستاني في إسطنبول الهادف إلى توسيع الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين. وشهد المنتدى عرض فرص استثمارية في قطاعات الطاقة والخصخصة والتكنولوجيا، فيما أكد مسؤولون باكستانيون حرص بلادهم على جذب المستثمرين الأتراك والاستفادة من الخبرات التركية في هذه المجالات. وكان شهباز شريف قد وصل الجمعة إلى إسطنبول في زيارة رسمية إلى تركيا بدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. الشرع يهنئ ترامب والشعب الأمريكي بذكرى استقلال الولايات المتحدة. هنأ رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الشرع عبر منصة إكس تطلع سوريا الجديدة إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر بما يعزز الاستقرار والازدهار ويخدم تطلعات الشعبين ويسهم في أمن وسلام المنطقة والعالم. كما هنأت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية حكومة الولايات المتحدة وشعبها بالمناسبة ذاتها. وأكدت الوزارة حرص سوريا على تعزيز الحوار وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أردوغان ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمس السبت خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان أن تركيا تعمل على الارتقاء بعلاقاتها مع كندا وخاصة في مجالات التجارة والأمن وصناعة الدفاع والطاقة. وأعرب أردوغان عن أمله في أن تسهم قمة قادة حلف الناتو المقرر عقدها في أنقرة في تعزيز التعاون بين الحلفاء. كما هنأ أردوغان رئيس الوزراء الكندي

في دان ونظيره القطري يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين أمس السبت بحسب مصادر في الخارجية التركية التي لم تذكر شيئا آخر عن تفاصيل الاتصال. الشيباني يبحث مع وزير خارجية قطر تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الأخيرة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات إلى جانب استعراض المستجدات الأخيرة، مؤكدين استمرار التنسيق والتشاور بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتأتي زيارة الشيباني إلى الدوحة بعد يومين من زيارته إلى لبنان، والتي شهدت لقاءات مع كبار المسؤولين وتوقيع اتفاقية تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية لتعزيز التعاون بين البلدين. الشيباني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي آخر التطورات الإقليمية والدولية. تلقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وبحث الجانبان آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح الشعبين. ويأتي هذا الاتصال استمرارا للتشاور بين البلدين بعد لقاء جمع الوزيرين في العاصمة دمشق خلال شهر شباط الماضي، تناول القضايا المشتركة والتطورات الإقليمية، وأكد وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. وزيرا داخلية سوريا والسعودية يبحثان هاتفيا تعزيز التنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود أمس السبت خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، وتناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مستجدات الأوضاع الأمنية في سوريا، وفي مقدمتها التفجير الإرهابي الذي شهدته دمشق الخميس الماضي. وأكد وزير الداخلية السعودي إدانة المملكة للتفجير وتضامنها الكامل مع سوريا، مشددا على دعم أمنها واستقرارها في مواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

0: المغرب يعبر إلى ربع نهائي المونديال للمرة الثانية في تاريخه. تأهل المنتخب المغربي مساء أمس السبت إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على منتخب كندا بثلاثة أهداف دون رد في دور الثمن النهائي على ملعب هيوستن ستاديوم بالولايات المتحدة. وسجل عز الدين أناحي هدفي المغربي في الدقيقتين 50 و82 قبل أن يختتم سفيان رحيمي الثلاثية في الوقت بدل الضائع. وبهذا الفوز يواجه أسود الأطلس الخميس المقبل 9 تموز منتخب فرنسا بعد فوزه على باراغواي ضمن منافسات ربع النهائي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. اكتمال دور المجموعات وتحديد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني مع انطلاق الأدوار الإقصائية في كأس العالم. انتهت الأحد 28 من حزيران منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم لتحسم بشكل رسمي هوية المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني مع انطلاق الأدوار الإقصائية الاثنين 29 من حزيران بعد انتهاء جميع مباريات المجموعات 12 وسط منافسات قوية حسمت بطاقات العبور إلى الدور الثاني. ففي المجموعة الأولى تأهلت المكسيك في الصدارة وجنوب أفريقيا ثانيا وكوريا الجنوبية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، وفي المجموعة الثانية تصدرت سويسرا وجاءت كندا ثانية وتأهلت البوسنة والهرسك ضمن أفضل الثوالث. أما المجموعة الثالثة فتصدرتها البرازيل وحل المغرب ثانيا وتأهلت اسكتلندا ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الرابعة تصدرت الولايات المتحدة وجاءت أستراليا ثانيا وتأهلت باراغواي ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الخامسة تأهلت ألمانيا في الصدارة وساحل العاج ثانيا والإكوادور ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة السادسة تصدرت هولندا وجاءت اليابان ثانية وتأهلت السويد ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة السابعة تأهلت بلجيكا أولا ومصر ثانيا وخرجت إيران من المنافسة. وتصدرت إسبانيا المجموعة الثامنة وجاءت الرأس الأخضر ثانيا فيما خرجت أوروغواي والسعودية. وفي المجموعة التاسعة تأهلت فرنسا أولا والنرويج ثانيا والسنغال ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة العاشرة تصدرت الأرجنتين وجاءت النمسا ثانية وتأهلت الجزائر ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الحادية عشرة تصدرت كولومبيا وجاءت البرتغال ثانية وتأهلت الكونغو الديمقراطية ضمن أفضل الثوالث. وتصدرت إنجلترا المجموعة الثانية عشرة وجاءت كرواتيا ثانية وتأهلت غانا ضمن أفضل الثوالث. وبذلك اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني الذي يضم 32 منتخباً.

أول المتأهلين لثمن النهائي في مونديال 2026. حجز المنتخب الكندي الأحد 29 من حزيران أولى بطاقات التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026 بعدما حقق فوزا قاتلا على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب لوس أنجلوس ستاديوم ضمن منافسات الدور الثاني، وجاء هدف اللقاء الوحيد في الوقت بدل الضائع عندما أطلق ستيفن أوستاكيو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور المقبل. ومن المقرر أن يواجه المنتخب الكندي الفائز من مواجهة هولندا والمغرب، ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ كندا ببلوغها الدور ثمن النهائي للمرة الأولى بعد خروجها من الدور الأول في مشاركتيها السابقتين عامي 1986 و2022.

برشلونة يعلن تعاقده رسميا مع المصري حمزة عبد الكريم. أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميا مع المهاجم المصري حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي المصري بعقد يمتد حتى 30 من حزيران عام 2029. وأوضح برشلونة أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما أقنع الجهاز الفني بالمستويات التي قدمها مع فريق تحت 19 عاما، حيث سجل 6 أهداف في 9 مباريات بالدوري، وأسهم في تتويج الفريق بلقب دوري الدرجة الثانية للشباب، كما شارك في مباراتين ضمن كأس ملك إسبانيا للشباب، ويخوض حاليا مع المنتخب المصري منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

جورج راسل يتوج بلقب النمسا ويكسر سلسلة الإخفاقات في الفورمولا 1. توج البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس الأحد 28 من حزيران بلقب جائزة النمسا الكبرى الجولة 8 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعد فوزه بالسباق الذي أقيم على حلبة ريد بول رينج. ويعد هذا الفوز الثاني لراسل خلال الموسم الحالي والسابعة في مسيرته الاحترافية، لينهي بذلك سلسلة من النتائج غير الموفقة. وأنهى راسل السباق متقدما على الهولندي ماكس فيرستابن بفارق 2611 جزءا من الألف، فيما جاء الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي ثالثا. وعلى صعيد الترتيب العام للبطولة واصل أنتونيلي صدارة الترتيب برصيد 171 نقطة متقدما على جورج راسل الذي صعد إلى المركز الثاني برصيد 131 نقطة، فيما تراجع البريطاني لويس هاملتون إلى المركز الثالث برصيد 125 نقطة. سيدات الثورة يتوجن بكأس الجمهورية السورية لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخ النادي. توج فريق سيدات الثورة السبت 27 من حزيران بلقب كأس الجمهورية لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه على سيدات أهلي حلب بنتيجة 77-69 نقطة في المباراة النهائية. وجاء تتويج الثورة بعد أداء قوي سعى من خلاله إلى تعويض خسارة لقب الدوري هذا الموسم أمام الوحدة، مستفيدا من خبرة لاعباته وسجل النادي الحافل بالإنجازات. وفي المقابل قدمت سيدات أهلي حلب مباراة قوية بعد موسم مميز اعتمدنا فيه على تشكيلة شابة نجحت في بلوغ النهائي. وكان الثورة قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب تجاوزه سيدات الوحدة في نصف النهائي، فيما بلغ أهلي حلب النهائية بعد فوزه على سيدات الحرية بمباراتين دون رد. تأجيل حسم لقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم إلى الجولة الختامية. تأجل حسم لقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم إلى الجولة 30 والأخيرة بعد نتائج المرحلة 29 التي أقيمت الأحد 28 من حزيران، وشهدت استمرار المنافسة بين أهلي حلب المتصدر وملاحقه المباشر حمص الفداء. وحقق أهلي حلب فوزا مهما على جبلة بأربعة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده ويحافظ على الصدارة، فيما تأكد هبوط جبلة رسميا إلى دوري الدرجة الأولى. كما واصل حمص الفداء مطاردة المتصدر بعد فوزه على الجيش بثلاثة أهداف دون رد ليبقي فارق نقطة واحدة قبل الجولة الختامية الحاسمة. وفي بقية النتائج ضمن الفتوة بقاءه في دوري الأضواء بعد فوزه على خان شيخون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما تغلب الكرامة على الشعلة بخماسية نظيفة وفاز دمشق الأهلي على حطين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. كما حقق الطليعة الفوز على الحرية بهدف دون مقابل، وكانت الجولة قد افتتحت السبت بفوز الوحدة على تشرين بهدف نظيف. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو

ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس السبت مباحثات على مستوى وفدي البلدين في مدينة إسطنبول عقب لقاء ثنائي جمع الزعيمين. وشارك في المباحثات عدد من كبار المسؤولين والوزراء من الجانبين، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بتزامن مع انطلاق منتدى الأعمال التركي الباكستاني في إسطنبول الهادف إلى توسيع الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين. وشهد المنتدى عرض فرص استثمارية في قطاعات الطاقة والخصخصة والتكنولوجيا، فيما أكد مسؤولون باكستانيون حرص بلادهم على جذب المستثمرين الأتراك والاستفادة من الخبرات التركية في هذه المجالات. وكان شهباز شريف قد وصل الجمعة إلى إسطنبول في زيارة رسمية إلى تركيا بدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. الشرع يهنئ ترامب والشعب الأمريكي بذكرى استقلال الولايات المتحدة. هنأ رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الشرع عبر منصة إكس تطلع سوريا الجديدة إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر بما يعزز الاستقرار والازدهار ويخدم تطلعات الشعبين ويسهم في أمن وسلام المنطقة والعالم. كما هنأت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية حكومة الولايات المتحدة وشعبها بالمناسبة ذاتها. وأكدت الوزارة حرص سوريا على تعزيز الحوار وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أردوغان ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمس السبت خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان أن تركيا تعمل على الارتقاء بعلاقاتها مع كندا وخاصة في مجالات التجارة والأمن وصناعة الدفاع والطاقة. وأعرب أردوغان عن أمله في أن تسهم قمة قادة حلف الناتو المقرر عقدها في أنقرة في تعزيز التعاون بين الحلفاء. كما هنأ أردوغان رئيس الوزراء الكندي بمناسبة يوم كندا الموافق للأول من تموز.

في دان ونظيره القطري يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين أمس السبت بحسب مصادر في الخارجية التركية التي لم تذكر شيئا آخر عن تفاصيل الاتصال. الشيباني يبحث مع وزير خارجية قطر تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الأخيرة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت رئيس مجلس

الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات إلى جانب استعراض المستجدات الأخيرة، مؤكدين استمرار التنسيق والتشاور بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتأتي زيارة الشيباني إلى الدوحة بعد يومين من زيارته إلى لبنان، والتي شهدت لقاءات مع كبار المسؤولين وتوقيع اتفاقية تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية لتعزيز التعاون بين البلدين. الشيباني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي آخر التطورات الإقليمية والدولية. تلقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وبحث الجانبان آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح الشعبين. ويأتي هذا الاتصال استمرارا للتشاور بين البلدين بعد لقاء جمع الوزيرين في العاصمة دمشق خلال شهر شباط الماضي، تناول القضايا المشتركة والتطورات الإقليمية، وأكد وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. وزيرا داخلية سوريا والسعودية يبحثان هاتفيا تعزيز التنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود أمس السبت خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، وتناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مستجدات الأوضاع الأمنية في سوريا، وفي مقدمتها التفجير الإرهابي الذي شهدته دمشق الخميس الماضي. وأكد وزير الداخلية السعودي إدانة المملكة للتفجير وتضامنها الكامل مع سوريا، مشددا على دعم أمنها واستقرارها في مواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

0: المغرب يعبر إلى ربع نهائي المونديال للمرة الثانية في تاريخه. تأهل المنتخب المغربي مساء أمس السبت إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على منتخب كندا بثلاثة أهداف دون رد في دور الثمن النهائي على ملعب هيوستن ستاديوم بالولايات المتحدة. وسجل عز الدين أناحي هدفي المغربي في الدقيقتين 50 و82 قبل أن يختتم سفيان رحيمي الثلاثية في الوقت بدل الضائع. وبهذا الفوز يواجه أسود الأطلس الخميس المقبل 9 تموز منتخب فرنسا بعد فوزه على باراغواي ضمن منافسات ربع النهائي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

زار وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي الجامعة الأموية في العاصمة السورية دمشق عقب سلسلة لقاءات رسمية عقدها مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب ووزير إدارة الطوارئ والكوارث رائد الصالح ضمن زيارة رسمية إلى سوريا. وأدى تشيفتجي برفقة الوفد المرافق صلاة العصر في الجامع الأموي قبل أن يتلو آيات من القرآن الكريم. وتبادل الوزير تشيفتجي الحديث مع عدد من المواطنين داخل الجامع قبل أن ينتقل إلى غرفة الشرف حيث استمع إلى أناشيد دينية خاصة بدمشق. كما زار تشيفتجي ضريح صلاح الدين الأيوبي داخل مجمع الجامع الأموي وتوقف عند قبور الطيارين الأتراك المدفونين في دمشق داخل مجمع الجامع الأموي وقرأ الفاتحة ودعا لهم.

وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية أوضحت شيفتجي أن المباحثات التي أجراها في دمشق كانت مثمرة، مشيرا إلى أن الزيارة استمرت ليوم واحد. وقال: جئنا في زيارة رسمية إلى دمشق، حيث التقينا وزير الداخلية السوري أنس خطاب، ثم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، قبل أن نستقبل من قبل الرئيس أحمد الشرع. وأضاف أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو تطوير العلاقات بين تركيا وسوريا، لافتا إلى أن المحادثات تناولت ملفات الأمن الداخلي وإدارة الكوارث والتعاون المؤسسي. وأشار إلى أنه جرى بحث قضايا مكافحة الجرائم العابرة للحدود ومكافحة المخدرات والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وإدارة الهجرة وتعزيز قدرات الاستجابة للكوارث، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ خطوات ملموسة في هذه المجالات خلال الفترة المقبلة. وأكد الوزير تشيفتجي أن بلاده تستهدف تطوير العلاقات مع سوريا في مختلف المجالات، مبينا أنه كان برفقة وفد كبير ضم القائد العام للدرك والمدير العام للأمن ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ آفاد ورئيس إدارة الهجرة وعددا من المسؤولين رفيعي المستوى. وأوضح تشيفتجي أن التعاون في مجال تطوير قدرات المؤسسات الأمنية السورية مستمر، مشيرا إلى أن 900 عنصرا سوريا تلقوا تدريبا ضمن 8 برامج تنفذها قيادة الدرك التركية، فيما تلقى 3000

و237 عنصرا سوريا تدريبا ضمن 11 برنامجا تنفذها المديرية العامة للأمن. ولفتت شيفت جي إلى وجود خطط لإنشاء مركز تدريبي داخل سوريا، مؤكدا أن تركيا ستواصل تقديم التدريب داخل أراضيها عند الحاجة، وستدعم أيضا إنشاء المراكز التدريبية داخل سوريا. وشدد على أن الهدف من هذه البرامج رفع الكفاءة المهنية للكوادر السورية وتعزيز البنية المؤسسية للأجهزة الأمنية. وفيما يخص زيارته للجامع الأموي، قالت شيفت جي إن المسجد يعد أحد أهم رموز دمشق، مضيفا لم أرغب في مغادرة المدينة دون زيارته وأداء الصلاة فيه، كما أشار إلى زيارته لضريح صلاح الدين الأيوبي معربا عن تأثره بالأجواء التاريخية والمعنوية في دمشق. وختمت شيفت جي زيارته إلى سوريا بالمغادرة من مطار دمشق الدولي بعد استكمال اللقاءات الرسمية في العاصمة دمشق.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وشهباز شريف يترأسان مباحثات تركية باكستانية في إسطنبول.

ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس السبت مباحثات على مستوى وفدي البلدين في مدينة إسطنبول عقب لقاء ثنائي جمع الزعيمين. وشارك في المباحثات عدد من كبار المسؤولين والوزراء من الجانبين، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون.

مسؤولون باكستانيون حرص بلادهم على جذب المستثمرين الأتراك والاستفادة من الخبرات التركية في هذه المجالات. وكان شهباز شريف قد وصل الجمعة إلى إسطنبول في زيارة رسمية إلى تركيا بدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. الشرع يهنئ ترامب والشعب الأمريكي بذكرى استقلال الولايات المتحدة. هنأ رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الشرع عبر منصة إكس تطلع سوريا الجديدة إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر بما يعزز الاستقرار والازدهار ويخدم تطلعات الشعبين ويسهم في أمن وسلام المنطقة والعالم. كما هنأت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية حكومة الولايات المتحدة وشعبها بالمناسبة ذاتها. وأكدت الوزارة حرص سوريا على تعزيز الحوار وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أردوغان ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمس السبت خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان أن تركيا تعمل على الارتقاء بعلاقاتها مع كندا وخاصة في مجالات التجارة والأمن وصناعة الدفاع والطاقة. وأعرب أردوغان عن أمله في أن تسهم قمة قادة حلف الناتو المقرر عقدها في أنقرة في تعزيز التعاون بين الحلفاء. كما هنأ أردوغان رئيس الوزراء الكندي بمناسبة يوم كندا الموافق للأول من تموز.

في دان ونظيره القطري يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين أمس السبت، بحسب مصادر في الخارجية التركية التي لم تذكر شيئا آخر عن تفاصيل الاتصال. الشيباني يبحث مع وزير خارجية قطر تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الأخيرة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات إلى جانب استعراض المستجدات الأخيرة، مؤكدين استمرار التنسيق والتشاور بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتأتي زيارة الشيباني إلى الدوحة بعد يومين من زيارته إلى لبنان، والتي شهدت لقاءات مع كبار المسؤولين وتوقيع اتفاقية تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية لتعزيز التعاون بين البلدين. الشيباني

أبحث في اتصال هاتفي مع نظيري الفرنسي آخر التطورات الإقليمية والدولية. تلقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وبحث الجانبان آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح الشعبين. ويأتي هذا الاتصال استمرارا للتشاور بين البلدين بعد لقاء جمع الوزيرين في العاصمة دمشق خلال شهر شباط الماضي، تناول القضايا المشتركة والتطورات الإقليمية، وأكد وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. وزيرا داخلية سوريا والسعودية يبحثان هاتفيا تعزيز التنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود أمس السبت خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، وتناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مستجدات الأوضاع الأمنية في سوريا، وفي مقدمتها التفجير الإرهابي الذي شهدته دمشق الخميس الماضي. وأكد وزير الداخلية السعودي إدانة المملكة للتفجير وتضامنها الكامل مع سوريا، مشددا على دعم أمنها واستقرارها في مواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب. We'll be right back.

0: المغرب يعبر إلى ربع نهائي المونديال للمرة الثانية في تاريخه. تأهل المنتخب المغربي مساء أمس السبت إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على منتخب كندا بثلاثة أهداف دون رد في دور الثمن النهائي على ملعب هيوستن ستاديوم بالولايات المتحدة. وسجل عز الدين أناحي هدفي المغرب في الدقيقتين 50 و82 قبل أن يختتم سفيان رحيمي الثلاثية في الوقت بدل الضائع. وبهذا الفوز يواجه أسود الأطلس الخميس المقبل 9 تموز منتخب فرنسا بعد فوزه على باراغواي ضمن منافسات ربع النهائي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم

موسى المجد. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدماء حر أبي. درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأرب. وارتمى كبر الليالي دونها لينا الناب كليل المخلب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي. وأتى الدنيا فرقت طربا وانتشت من عبقه المنسكب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب. أصيد ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحب. هب للفتح فأدمى تحته حافر المهر جبين الكوكب. وأمانيه انتفاض الأرض من غيهب الذل وذل الغيهب. وانطلاق النور حتى يرتوي كل جفن بالثرى مختضب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. يا عروس المجد طاب الملتقى بعدما طال جوى المغترب. سكرت أجيالنا في زهوها وغفت عن كيد دهر قلبي. وصحونا فإذا أعناقنا مثقلات بقيود الأجنب. فدعوناك فلم نسمع سوى زفرة من صدرك المكتئب. قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهر ولم نحتسب. فحملنا لك إكليل الوفا ومشينا فوقها من نوب. وأرقناها دماء حرة فاغرفي ما شئت منها واشربي. وامسحي دمع اليتامى وابسمي والمسي جرح الحزانى واطربي. نحن من ضعف بنينا قوة لم تلن للمارج الملتهب. كم لنا من ميسلون نفضت عن جناحيها غبار التعب. كم نبت أسيافنا في ملعب وكبت أفراسنا في ملعب. من نضال عاثر مصطخب لنضال عاثر مصطخب. شرف الوثبة أن ترضي العلا غلب الواثب أم لم يغلب. فالتفت من قوة الفردوس يا فيصل العلياء وانظر واعجبي. أترى كيف اشتفى الثأر من الفاتح المسترق المستلب. وطوى ما طال من راياته في ثنايا نجمه المحتجب. ما نسينا دمعة عاطفة

عصيتها في وداع الأمل المرتقب، رجفت بالأمس سكرى ألم، فأسلها اليوم سكرى طرب. يا لنعمى خف في أظلالها، ما حملنا من ركاب الحقب. أينما جال بنا الطرف ثنى، وطيوف الزهو فوق الهدب. هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة الندب. فلنصن من حرم الملك لها منبر الحقد وسيف الغضب، ولنسل حنجرة الشدو بها بين أطلال الضحايا الغيب. ضلت الأمة إن أرخت على جرح ماضيها كثيف الحجب. ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي، ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي. أين في القدس ضلوع غضة لم تلامسها ذنابا عقربي؟ وقف التاريخ في محرابها وقفة المرتجف المضطرب. كم روى عنها أناشيد النهى في سماع العالم المستغرب. من لأبناء السبايا ركبوا للأمان البيض أشهى مركبي، ومتى هزوا علينا راية من طوت بين رخيص السلب. ومن الطاغي الذي مد لهم من سراب الحق أوها سببي؟ أو ما كنا له في خطبه معقل الأمن وجسر الهرب؟ ما لنا نلمح في مشيته مخلب الذئب وجلد الثعلب؟ يا لذل العهد إن أغضى أسا فوق صدر الشرف المنتحب. يا رواب القدس، يا رواب القدس، يا مجل السنا، يا رؤى عيسى على جفن النبي. يا رواب القدس، يا مجل السنا، يا رؤى عيسى على جفن النبي. دون عليائك في الرحب المدى صهلة الخيل ووهج القضب. لمت الآمال منا شملنا ونمت ما بيننا من نسب. فإذا مصر أغاني جلق، وإذا بغداد نجوى يثرب. ذهبت أعلامها خافقة والتقى مشرقها بالمغرب. كل من قض عليها عاصف دفنته في ضلوع السحب. بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب. بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب. يا عروس المجد حسبي عزة أن أرى المجد ثنا يعتز بي. أنا لولاه لما طوفت في كل قفر مترام مجدب. رب لحن سال عن قيثارتي هز أعطاف الجهاد الأشيب. لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. الشاعر عمر أبو ريشة.

ولست فاقت على نور سماوات. أعتق الحب في قلبي وأعصره، فأرشف الهم فأرشف الهم فأرشف الهم في مبرك ساتي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وشهباز شريف يترأسان مباحثات تركية باكستانية في إسطنبول. ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس السبت مباحثات على مستوى وفدي البلدين في مدينة إسطنبول عقب لقاء ثنائي جمع الزعيمين. وشارك في المباحثات عدد من كبار المسؤولين والوزراء من الجانبين، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بتزامن مع انطلاق منتدى الأعمال التركي الباكستاني في إسطنبول الهادف إلى توسيع الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين. وشهد المنتدى عرض فرص استثمارية في قطاعات الطاقة والخصخصة والتكنولوجيا، فيما أكد مسؤولون

هنأ رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الشرع عبر منصة إكس تطلع سوريا الجديدة إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر بما يعزز الاستقرار والازدهار ويخدم تطلعات الشعبين ويسهم في أمن وسلام المنطقة والعالم. كما هنأت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية حكومة الولايات المتحدة وشعبها بالمناسبة ذاتها. وأكدت الوزارة حرص سوريا على تعزيز الحوار وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أردوغان ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمس السبت خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان أن تركيا تعمل على الارتقاء بعلاقاتها مع كندا وخاصة في مجالات التجارة والأمن وصناعة الدفاع والطاقة. وأعرب أردوغان عن أمله في أن تسهم قمة قادة حلف الناتو المقرر عقدها في أنقرة في تعزيز التعاون بين الحلفاء. كما هنأ أردوغان رئيس الوزراء الكندي بمناسبة يوم كندا الموافق للأول من تموز.

فيدان ونظيره القطري يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين أمس السبت بحسب مصادر في الخارجية التركية التي لم تذكر شيئا آخر عن تفاصيل الاتصال. الشيباني يبحث مع وزير خارجية قطر تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الأخيرة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات إلى جانب استعراض المستجدات الأخيرة، مؤكدين استمرار التنسيق والتشاور بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتأتي زيارة الشيباني إلى الدوحة بعد يومين من زيارته إلى لبنان، والتي شهدت لقاءات مع كبار المسؤولين وتوقيع اتفاقية تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية لتعزيز التعاون بين البلدين. الشيباني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي آخر التطورات الإقليمية والدولية. تلقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وبحث الجانبان آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح الشعبين. ويأتي هذا الاتصال

استمرارا للتشاور بين البلدين بعد لقاء جمع الوزيرين في العاصمة دمشق خلال شهر شباط الماضي، تناول القضايا المشتركة والتطورات الإقليمية، وأكد وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. وزيرا داخلية سوريا والسعودية يبحثان هاتفيا تعزيز التنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود أمس السبت خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، وتناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مستجدات الأوضاع الأمنية في سوريا، وفي مقدمتها التفجير الإرهابي الذي شهدته دمشق الخميس الماضي. وأكد وزير الداخلية السعودي إدانة المملكة للتفجير وتضامنها الكامل مع سوريا، مشددا على دعم أمنها واستقرارها في مواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

0: المغرب يعبر إلى ربع نهائي المونديال للمرة الثانية في تاريخه. تأهل المنتخب المغربي مساء أمس السبت إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على منتخب كندا بثلاثة أهداف دون رد في دور الثمن النهائي على ملعب هيوستن ستاديوم بالولايات المتحدة. وسجل عز الدين أوناحي هدفي المغرب في الدقيقتين 50 و82 قبل أن يختتم سفيان رحيمي الثلاثية في الوقت بدل الضائع. وبهذا الفوز يواجه أسود الأطلس الخميس المقبل 9 تموز منتخب فرنسا بعد فوزه على باراغواي ضمن منافسات ربع النهائي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وشهباز شريف يترأسان مباحثات تركية باكستانية في إسطنبول. ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس السبت مباحثات على مستوى وفدي البلدين في مدينة إسطنبول عقب لقاء ثنائي جمع الزعيمين. وشارك في المباحثات عدد من كبار المسؤولين والوزراء من الجانبين، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بتزامن مع انطلاق منتدى الأعمال التركي الباكستاني في إسطنبول الهادف إلى توسيع الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين. وشهد المنتدى عرض فرص استثمارية في قطاعات الطاقة والخصخصة والتكنولوجيا، فيما أكد مسؤولون باكستانيون حرص بلادهم على جذب المستثمرين الأتراك والاستفادة من الخبرات التركية في هذه المجالات. وكان شهباز شريف قد وصل الجمعة إلى إسطنبول في زيارة رسمية إلى تركيا بدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. الشرع يهنئ ترامب والشعب الأمريكي بذكرى استقلال الولايات المتحدة.

هنأ رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الشرع عبر منصة إكس تطلع سوريا الجديدة إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل

التمييز الحواري وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أردوغان ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمس السبت خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان أن تركيا تعمل على الارتقاء بعلاقاتها مع كندا وخاصة في مجالات التجارة والأمن وصناعة الدفاع والطاقة. وأعرب أردوغان عن أمله في أن تسهم قمة قادة حلف الناتو المقرر عقدها في أنقرة في تعزيز التعاون بين الحلفاء. كما هنأ أردوغان رئيس الوزراء الكندي بمناسبة يوم كندا الموافق للأول من تموز.

فيدان ونظيره القطري يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين أمس السبت بحسب مصادر في الخارجية التركية التي لم تذكر شيئا آخر عن تفاصيل الاتصال. الشيباني يبحث مع وزير خارجية قطر تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الأخيرة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات إلى جانب استعراض المستجدات الأخيرة، مؤكدين استمرار التنسيق والتشاور بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتأتي زيارة الشيباني إلى الدوحة بعد يومين من زيارته إلى لبنان، والتي شهدت لقاءات مع كبار المسؤولين وتوقيع اتفاقية تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية لتعزيز التعاون بين البلدين. الشيباني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي آخر التطورات الإقليمية والدولية. تلقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وبحث الجانبان آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح الشعبين. ويأتي هذا الاتصال استمرارا للتشاور بين البلدين بعد لقاء جمع الوزيرين في العاصمة دمشق خلال شهر شباط الماضي، تناول القضايا المشتركة والتطورات الإقليمية، وأكد وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. وزيرا داخلية سوريا والسعودية يبحثان هاتفيا تعزيز التنسيق الأمني. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود أمس السبت خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية

وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، وتناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مستجدات الأوضاع الأمنية في سوريا، وفي مقدمتها التفجير الإرهابي الذي شهدته دمشق الخميس الماضي. وأكد وزير الداخلية السعودي إدانة المملكة للتفجير وتضامنها الكامل مع سوريا، مشددا على دعم أمنها واستقرارها في مواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

0: المغرب يعبر إلى ربع نهائي المونديال للمرة الثانية في تاريخه. تأهل المنتخب المغربي مساء أمس السبت إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على منتخب كندا بثلاثة أهداف دون رد في دور الثمن النهائي على ملعب هيوستن ستاديوم بالولايات المتحدة. وسجل عز الدين أوناحي هدفي المغرب في الدقيقتين 50 و82 قبل أن يختتم سفيان رحيمي الثلاثية في الوقت بدل الضائع. وبهذا الفوز يواجه أسود الأطلس الخميس المقبل 9 تموز منتخب فرنسا بعد فوزه على باراغواي ضمن منافسات ربع النهائي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل العمل مع الدول الشقيقة لإرساء أمن واستقرار المنطقة.

أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت 4 تموز في إسطنبول متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين. وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل العمل مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها باكستان لترسيخ الأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة مع السعي إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية. من جانبه أكد شهباز شريف أن دعم الرئيس أردوغان أسهم في نجاح جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن العلاقات بين أنقرة وإسلام أباد تقوم على تاريخ طويل من الأخوة والتضامن، وأن البلدين ماضيان نحو توسيع شراكتهما الاقتصادية والاستراتيجية.

Suria. أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية الأحد الخامس من حزيران بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت المديرية أن ماكرون سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية. وأضافت أن الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون سيعقدان جلسة حوار مع الوفدين، كما ستتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يعزز الحوار السياسي والعلاقات بين البلدين.

الرئاسة التركية تكشف عن الإجراءات التنظيمية والأمنية خلال قمة الناتو. أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد الخامس من تموز استكمال الاستعدادات التنظيمية والأمنية لاستضافة القمة 36 لقادة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في 7 و8 من تموز في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأكدت الدائرة أن القمة ستجمع قادة 32 دولة عضواً إلى جانب نحو 100 وزير وآلاف الإعلاميين، فيما يشارك أكثر من 56,000 عنصر أمن في تأمين أعمالها. وفي السياق ذاته أوضح رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران أن القمة ستناقش تطورات الحرب في أوكرانيا والمستجدات على الحدود الجنوبية للحلف، إضافة إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين على هامش القمة.

التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 3 تموز نظيره الهولندية أونو أيخلسهايم في العاصمة أنقرة لبحث التعاون العسكري بين البلدين، وذلك قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي. وفي السياق ذاته أكد رئيس هيئة الأركان الهولندية أن دور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي سيزداد أهمية مع تقليص الولايات المتحدة جزءا من قدراتها العسكرية في أوروبا، مشيدا بتطور الصناعات الدفاعية التركية ومؤكدا وجود فرص واعدة للتعاون بين الجانبين في هذا المجال. عنجراني، مشروع ووتر ريس خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني السبت 4 تموز أن مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة شح المياه ووتر ريس الذي وقعت اتفاقية شراكته في العاصمة الطاجكستانية دوشنبه

يعد أول مشروع وطني سوري يموله صندوق المناخ الأخضر بقيمة 27,700,000 دولار على مدى 5 سنوات. وأوضح عنجراني في منشور على منصة إكس أن المشروع يمثل خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي، ويعزز قدرة سوريا على مواجهة ندرة المياه والتكيف مع تغير المناخ، كما يدعم الأمن المائي ويرفع كفاءة إدارة الموارد المائية من خلال شراكات دولية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وزير النقل السوري يبحث مع وفد ألماني فرص الاستثمار وتطوير قطاع النقل في سوريا. بحث وزير النقل يعرب بدر الأحد الخامس من تموز في دمشق مع وفد ألماني يضم رجال أعمال وممثلين عن شركات متخصصة في النقل والخدمات اللوجستية فرص الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية في سوريا. واستعرض الوزير أبرز المشاريع الاستثماريات في قطاعات السكك الحديدية والطرق والخدمات المرتبطة بالمركبات، مؤكدا أن استقرار الأوضاع واعتماد معايير الشفافية الدولية يسهمان في جذب المستثمرين. وأشار بدر إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي M45 بهدف تطوير شبكة النقل وتعزيز موقع سوريا كممر رئيسي للتجارة والترانزيت في المنطقة.

0: القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة يطلع على سير العمل في القنصلية العامة بإسطنبول. أجرى القائم بأعمال السفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة فادي القاسم السبت 4 تموز زيارة إلى القنصلية العامة السورية في إسطنبول للاطلاع على سير العمل وآليات تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين. وشملت الزيارة متابعة الإجراءات المعتمدة وبحث سبل تبسيطها وتسريع إنجاز المعاملات بما يخفف الأعباء عن المواطنين. كما التقى القاسم عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم، مؤكدا أهمية تطوير آليات العمل والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية. الفريق الرئاسي السوري في الحسكة يدين هدم مبنى بلدية القامش الأثري. أدان الفريق الرئاسي المشرف على عملية دمج PKK الإرهابي في محافظة الحسكة السبت 4 تموز قيام ما يسمى بالإدارة الذاتية بهدم مبنى بلدية القامش الأثري، معتبرا أن الخطوة تمثل اعتداء على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة وإضرارا بالإرث الحضاري لمحافظة الحسكة. وأكد الفريق أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية، مشددا على أن أي إجراءات أحادية لن تترتب عليها آثار قانونية وستراجع وفق القوانين النافذة. ودعا الفريق الجهات التابعة لبيكك الإرهابي التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف عن أي تصرفات تمس الأملاك العامة حفاظا على مؤسسات الدولة وإنجاح عملية الدمج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل العمل مع الدول الشقيقة لإرساء أمن واستقرار المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت 4 تموز في إسطنبول متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين. وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل العمل مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها باكستان لترسيخ الأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة، مع السعي إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية. من جانبه أكد شهباز شريف أن دعم الرئيس أردوغان أسهم في نجاح جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن العلاقات بين أنقرة وإسلام أباد تقوم على تاريخ طويل من الأخوة والتضامن، وأن البلدين ماضيان نحو توسيع شراكتهما الاقتصادية والاستراتيجية. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية، زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا. أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية الأحد 5 حزيران بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت المديرية أن ماكرون سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية. وأضافت أن الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون سيعقدان جلسة حوار مع الوفدين، كما ستتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يعزز الحوار السياسي والعلاقات بين البلدين. الرئاسة التركية تكشف عن الإجراءات التنظيمية والأمنية خلال قمة الناتو. أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد 5 تموز استكمال الاستعدادات التنظيمية والأمنية لاستضافة القمة 36 لقادة

حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في 7 و8 من تموز في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأكدت الدائرة أن القمة ستجمع قادة 32 دولة عضوا إلى جانب نحو 100 وزير وآلاف الإعلاميين، فيما يشارك أكثر من 56,000 عنصر أمن في تأمين أعمالها.

ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين على هامش القمة. رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الهولندي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 3 تموز نظيره الهولندي أونو أيخلسهايم في العاصمة أنقرة لبحث التعاون العسكري بين البلدين، وذلك قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي. وفي السياق ذاته أكد رئيس هيئة الأركان الهولندية أن دور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي سيزداد أهمية مع تقليص الولايات المتحدة جزءا من قدراتها العسكرية في أوروبا، مشيدا بتطور الصناعات الدفاعية التركية ومؤكدا وجود فرص واعدة للتعاون بين الجانبين في هذا المجال. عنجراني، مشروع ووتر ريس خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني السبت 4 تموز أن مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة شح المياه ووتر ريس الذي وقعت اتفاقية شراكته في العاصمة الطاجكستانية دوشنبه يعد أول مشروع وطني سوري يموله صندوق المناخ الأخضر بقيمة 27,700,000 دولار على مدى 5 سنوات. وأوضح عنجراني في منشور على منصة إكس أن المشروع يمثل خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي، ويعزز قدرة سوريا على مواجهة ندرة المياه والتكيف مع تغير المناخ، كما يدعم الأمن المائي ويرفع كفاءة إدارة الموارد المائية من خلال شراكات دولية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وزير النقل السوري يبحث مع وفد ألماني فرص الاستثمار وتطوير قطاع النقل في سوريا. بحث وزير النقل يعرب بدر 5 تموز في دمشق مع وفد ألماني يضم رجال أعمال وممثلين عن شركات متخصصة في النقل والخدمات اللوجستية فرص الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية في سوريا. واستعرض الوزير أبرز المشاريع الاستثمارية في قطاعات السكك الحديدية، مؤكدا أن استقرار الأوضاع واعتماد معايير الشفافية الدولية يسهمان في جذب المستثمرين. وأشار بدر إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي M45 بهدف تطوير شبكة النقل وتعزيز موقع سوريا كممر رئيسي للتجارة والترانزيت في المنطقة. القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة يطلع على سير العمل في القنصلية العامة بإسطنبول. أجرى القائم بأعمال السفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة فادي القاسم السبت 4 تموز زيارة إلى القنصلية العامة السورية في إسطنبول للاطلاع على سير العمل وآليات تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين. وشملت الزيارة متابعة الإجراءات المعتمدة وبحث سبل تبسيطها وتسريع إنجاز المعاملات بما يخفف الأعباء عن المواطنين، كما التقى القاسم عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم، مؤكدا أهمية تطوير آليات العمل والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية.

0: الفريق الرئاسي السوري في الحسكة يدين هدم مبنى بلدية القامش الأثري. أدان الفريق الرئاسي المشرف على عملية دمج PKK الإرهابي في محافظة الحسكة السبت 4 تموز قيام ما يسمى بالإدارة الذاتية بهدم مبنى بلدية القامش الأثري، معتبرا أن الخطوة تمثل اعتداء على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة وإضرارا بالإرث الحضاري لمحافظة الحسكة. وأكد الفريق أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية، مشددا على أن أي إجراءات أحادية لن تترتب عليها آثار قانونية وستراجع وفق القوانين النافذة. ودعا الفريق الجهات التابعة لبيكك الإرهابي التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف عن أي تصرفات تمس الأملاك العامة حفاظا على مؤسسات الدولة وإنجاح عملية الدمج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

نعيد لمشاهدينا الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل العمل مع الدول الشقيقة لإرساء أمن واستقرار المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت 4 تموز في إسطنبول متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين. وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل العمل مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها باكستان لترسيخ الأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة، مع السعي إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية. من جانبه، أكد شهباز شريف أن دعم الرئيس أردوغان أسهم في نجاح جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن العلاقات بين أنقرة وإسلام أباد تقوم على تاريخ طويل من الأخوة والتضامن، وأن البلدين ماضيان نحو توسيع شراكتهما الاقتصادية والاستراتيجية. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية، زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا. أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية الأحد 5 حزيران بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت المديرية أن ماكرون سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية. وأضافت أن الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون سيعقدان جلسة حوار مع الوفدين، كما ستتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعزز الحوار السياسي والعلاقات بين البلدين. الرئاسة التركية تكشف عن الإجراءات التنظيمية والأمنية خلال قمة الناتو. أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد 5 تموز استكمال الاستعدادات التنظيمية والأمنية لاستضافة القمة 36 لقادة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في 7 و8 تموز في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأكدت الدائرة أن القمة ستجمع قادة 32 دولة عضوا إلى جانب نحو 100 وزير وآلاف الإعلاميين، فيما يشارك أكثر من 56,000 عنصر أمن في تأمين أعمالها. وفي السياق ذاته، أوضح رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران أن القمة ستناقش تطورات الحرب في أوكرانيا والمستجدات على الحدود الجنوبية للحلف، إضافة إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سيعقد لقاءات

أكد رئيس هيئة الأركان الهولندية أن دور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي سيزداد أهمية مع تقليص الولايات المتحدة جزءا من قدراتها العسكرية في أوروبا، مشيدا بتطور الصناعات الدفاعية التركية ومؤكدا وجود فرص واعدة للتعاون بين الجانبين في هذا المجال. عنجراني، مشروع ووتر ريس خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني السبت 4 تموز أن مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة شح المياه ووتر ريس الذي وقعت اتفاقية شراكته في العاصمة الطاجكستانية دوشنبه يعد أول مشروع وطني سوري يموله صندوق المناخ الأخضر بقيمة 27,700,000 دولار على مدى 5 سنوات. وأوضح عنجراني في منشور على منصة إكس أن المشروع يمثل خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي ويعزز قدرة سوريا على مواجهة ندرة المياه والتكيف مع تغير المناخ، كما يدعم الأمن المائي ويرفع كفاءة إدارة الموارد المائية من خلال شراكات دولية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وزير النقل السوري يبحث مع وفد ألماني فرص الاستثمار وتطوير قطاع النقل في سوريا. بحث وزير النقل يعرب بدر 5 تموز في دمشق مع وفد ألماني يضم رجال أعمال وممثلين عن شركات متخصصة في النقل والخدمات اللوجستية فرص الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية في سوريا. واستعرض الوزير أبرز المشاريع الاستثمارية في قطاعات السكك الحديدية مؤكدا أن استقرار الأوضاع واعتماد معايير الشفافية الدولية يسهمان في جذب المستثمرين. وأشار بدر إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي M45 بهدف تطوير شبكة النقل وتعزيز موقع سوريا كممر رئيسي للتجارة والترانزيت في المنطقة. القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة يطلع على سير العمل في القنصلية العامة بإسطنبول. أجرى القائم بأعمال السفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة فادي القاسم السبت 4 تموز زيارة إلى القنصلية العامة السورية في إسطنبول للاطلاع على سير العمل وآليات تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين. وشملت الزيارة متابعة الإجراءات المعتمدة وبحث سبل تبسيطها وتسريع إنجاز المعاملات بما يخفف الأعباء عن المواطنين، كما التقى القاسم عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم مؤكدا أهمية تطوير آليات العمل والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية. الفريق الرئاسي السوري في الحسكة يدين هدم مبنى بلدية القامش الأثري. أدان الفريق الرئاسي المشرف على عملية دمج بيكك الإرهابي في محافظة الحسكة السبت 4 تموز قيام ما يسمى بالإدارة الذاتية بهدم مبنى بلدية القامش الأثري، معتبرا أن الخطوة تمثل اعتداء على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة وإضرارا بالإرث الحضاري لمحافظة الحسكة. وأكد الفريق أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين ولا يجوز التصرف بها

0: خارج الأطر القانونية، مشددا على أن أي إجراءات أحادية لن تترتب عليها آثار قانونية وستراجع وفق القوانين النافذة. ودعا الفريق الجهات التابعة لبيكك الإرهابي التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف عن أي تصرفات تمس الأملاك العامة حفاظا على مؤسسات الدولة وإنجاح عملية الدمج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل العمل مع الدول الشقيقة لإرساء أمن واستقرار المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت 4 تموز في إسطنبول متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين. وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل العمل مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها باكستان لترسيخ الأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة، مع السعي إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية. من جانبه أكد شهباز شريف أن دعم الرئيس أردوغان أسهم في نجاح جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن العلاقات بين أنقرة وإسلام أباد تقوم على تاريخ طويل من الأخوة والتضامن، وأن البلدين ماضيان نحو توسيع شراكتهما الاقتصادية والاستراتيجية. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية: زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا. أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية الأحد 5 حزيران بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت المديرية أن ماكرون سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية. وأضافت أن الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون سيعقدان جلسة حوار مع الوفدين، كما ستتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يعزز الحوار السياسي والعلاقات بين البلدين. الرئاسة التركية تكشف عن الإجراءات التنظيمية والأمنية خلال قمة الناتو. أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد 5 تموز استكمال الاستعدادات التنظيمية والأمنية لاستضافة القمة 36 لقادة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في 7 و8 تموز في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأكدت الدائرة أن القمة ستجمع قادة 32 دولة عضوا إلى جانب نحو 100 وزير وآلاف الإعلاميين، فيما يشارك أكثر من 56,000 عنصر أمن في تأمين أعمالها. وفي السياق ذاته أوضح رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران أن القمة ستناقش تطورات الحرب في أوكرانيا والمستجدات على الحدود الجنوبية للحلف، إضافة إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين على هامش القمة. رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الهولندي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 3 تموز نظيره الهولندية أونو أيخلسهايم في العاصمة أنقرة لبحث التعاون العسكري بين البلدين، وذلك قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي. وفي السياق ذاته

0: عاصمة طاجكستانية دوشنبة، يعد أول مشروع وطني سوري يموله صندوق المناخ الأخضر بقيمة 27 مليونا و700 ألف دولار على مدى 5 سنوات. وأوضح عنجراني في منشور على منصة إكس أن المشروع يمثل خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي، ويعزز قدرة سوريا على مواجهة ندرة المياه والتكيف مع تغير المناخ، كما يدعم الأمن المائي ويرفع كفاءة إدارة الموارد المائية من خلال شراكات دولية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وزير النقل السوري يبحث مع وفد ألماني فرص الاستثمار وتطوير قطاع النقل في سوريا. بحث وزير النقل يعرب بدر الأحد الخامس من تموز في دمشق مع وفد ألماني يضم رجال أعمال وممثلين عن شركات متخصصة في النقل والخدمات اللوجستية فرص الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية في سوريا. واستعرض الوزير أبرز المشاريع الاستثمارية في قطاعات السكك الحديدية، مؤكدا أن استقرار الأوضاع واعتماد معايير الشفافية الدولية يسهمان في جذب المستثمرين. وأشار بدر إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي M45 بهدف تطوير شبكة النقل وتعزيز موقع سوريا كممر رئيسي للتجارة والترانزيت في المنطقة. القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة يطلع على سير العمل في القنصلية العامة بإسطنبول. أجرى القائم بأعمال السفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة فادي القاسم السبت الرابع من تموز زيارة إلى القنصلية العامة السورية في إسطنبول للاطلاع على سير العمل وآليات تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين. وشملت الزيارة متابعة الإجراءات المعتمدة وبحث سبل تبسيطها وتسريع إنجاز المعاملات بما يخفف الأعباء عن المواطنين، كما التقى القاسم عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم، مؤكدا أهمية تطوير آليات العمل والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية. الفريق الرئاسي السوري في الحسكة يدين هدم مبنى بلدية القامش الأثري. أدان الفريق الرئاسي المشرف على عملية دمج بيكك الإرهابي في محافظة الحسكة السبت الرابع من تموز قيام ما يسمى بالإدارة الذاتية بهدم مبنى بلدية القامش الأثري، معتبرا أن الخطوة تمثل اعتداء على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة وإضرارا بالإرث الحضاري لمحافظة الحسكة. وأكد الفريق أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية، مشددا على أن أي إجراءات أحادية لن تترتب عليها آثار قانونية وستراجع وفق القوانين النافذة. ودعا الفريق الجهات التابعة لبيكك الإرهابي التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف عن أي تصرفات تمس الأملاك العامة حفاظا على مؤسسات الدولة وإنجاح عملية الدمج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

زار وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي الجامعة الأموية في العاصمة السورية دمشق عقب سلسلة لقاءات رسمية عقدها مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب ووزير إدارة الطوارئ والكوارث رائد الصالح ضمن زيارة رسمية إلى سوريا. وأدى تشيفتجي برفقة الوفد المرافق صلاة العصر في الجامع الأموي قبل أن يتلو آيات من القرآن الكريم. وتبادل الوزير تشيفتجي الحديث مع عدد من المواطنين داخل الجامع قبل أن ينتقل إلى غرفة الشرف حيث استمع إلى أناشيد دينية خاصة بدمشق. كما زار تشيفتجي ضريح صلاح الدين الأيوبي داخل مجمع الجامع الأموي وتوقف عند قبور الطيارين الأتراك المدفونين في دمشق داخل مجمع الجامع الأموي وقرأ الفاتحة ودعا لهم.

وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية أوضحت شيفتجي أن المباحثات التي أجراها في دمشق كانت مثمرة، مشيرا إلى أن الزيارة استمرت ليوم واحد. وقال: جئنا في زيارة رسمية إلى دمشق، حيث التقينا وزير الداخلية السوري أنس خطاب، ثم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، قبل أن نستقبل من قبل الرئيس أحمد الشرع. وأضاف أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو تطوير العلاقات بين تركيا وسوريا، لافتا إلى أن المحادثات تناولت ملفات الأمن الداخلي وإدارة الكوارث والتعاون المؤسسي. وأشار إلى أنه جرى بحث قضايا مكافحة الجرائم العابرة للحدود ومكافحة المخدرات والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وإدارة الهجرة وتعزيز قدرات الاستجابة للكوارث، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ خطوات ملموسة في هذه المجالات خلال الفترة المقبلة. وأكد الوزير تشيفتجي أن بلاده تستهدف تطوير العلاقات مع سوريا في مختلف المجالات، مبينا أنه كان برفقة وفد كبير ضم القائد العام للدرك والمدير العام للأمن ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ آفاد ورئيس إدارة الهجرة وعددا من المسؤولين رفيعي المستوى. وأوضح تشيفتجي أن التعاون في مجال تطوير قدرات المؤسسات الأمنية السورية مستمر، مشيرا إلى أن 900 عنصرا سوريا تلقوا تدريبا ضمن 8 برامج تنفذها قيادة الدرك التركية، فيما تلقى 3237 عنصرا سوريا تدريبا ضمن 11 برنامجا تنفذها المديرية العامة للأمن. ولفتت شيفتجي إلى وجود خطط لإنشاء مركز تدريبي داخل سوريا، مؤكدا أن تركيا ستواصل تقديم التدريب داخل أراضيها عند الحاجة، وستدعم أيضا إنشاء المراكز التدريبية داخل سوريا. وشدد على أن الهدف من هذه البرامج رفع الكفاءة المهنية للكوادر السورية وتعزيز البنية المؤسسية للأجهزة الأمنية. وفيما يخص زيارته للجامع الأموي، قالت شيفتجي إن المسجد يعد أحد أهم رموز دمشق، مضيفا: لم أرغب في مغادرة المدينة دون زيارته وأداء الصلاة فيه. كما أشار إلى زيارته لضريح صلاح الدين الأيوبي، معربا عن تأثره بالأجواء التاريخية والمعنوية في دمشق. وختمت شيفتجي زيارته إلى سوريا بالمغادرة من مطار دمشق الدولي بعد استكمال اللقاءات الرسمية في العاصمة دمشق.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل العمل مع الدول الشقيقة لإرساء أمن واستقرار المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت 4 تموز في إسطنبول متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين. وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل العمل مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها باكستان لترسيخ الأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة، مع السعي إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية. من جانبه أكد شهباز شريف أن دعم الرئيس أردوغان أسهم في نجاح جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن العلاقات بين أنقرة وإسلام أباد تقوم على تاريخ طويل من الأخوة والتضامن، وأن البلدين ماضيان نحو توسيع شراكتهما الاقتصادية والاستراتيجية. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا. أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية الأحد 5 حزيران بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت المديرية أن ماكرون سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية. وأضافت أن الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون سيعقدان جلسة حوار مع الوفدين، كما ستتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يعزز الحوار السياسي والعلاقات بين البلدين. الرئاسة التركية تكشف عن الإجراءات التنظيمية والأمنية خلال قمة الناتو. أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد 5 تموز استكمال الاستعدادات التنظيمية والأمنية لاستضافة القمة 36 لقادة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في 7 و8 تموز في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأكدت الدائرة أن القمة ستجمع قادة 32 دولة عضوا إلى جانب نحو 100 وزير وآلاف الإعلاميين، فيما يشارك أكثر من 56,000 عنصر أمن في تأمين أعمالها. وفي السياق ذاته أوضح رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران أن القمة ستناقش تطورات الحرب في أوكرانيا والمستجدات على الحدود الجنوبية للحلف، إضافة إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين على هامش القمة. رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الهولندي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 3 تموز نظيره الهولندية أونو أيخلسهايم في العاصمة أنقرة لبحث التعاون العسكري بين البلدين، وذلك قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي. وفي السياق ذاته أكد رئيس هيئة الأركان الهولندية أن دور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي سيزداد أهمية مع تقليص الولايات المتحدة جزءا من قدراتها العسكرية في أوروبا، مشيدا بتطور الصناعات الدفاعية التركية ومؤكدا وجود فرص واعدة للتعاون بين الجانبين في هذا المجال. عنجراني، مشروع ووتر ريس خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني السبت 4 تموز أن مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة شح المياه ووتر ريس الذي وقعت اتفاقية شراكته في

0: وزير النقل السوري يبحث مع وفد ألماني فرص الاستثمار وتطوير قطاع النقل في سوريا. بحث وزير النقل يعرب بدر الأحد الخامس من تموز في دمشق مع وفد ألماني يضم رجال أعمال وممثلين عن شركات متخصصة في النقل والخدمات اللوجستية فرص الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية في سوريا. واستعرض الوزير أبرز المشاريع الاستثماريات في قطاعات السكك الحديدية، مؤكدا أن استقرار الأوضاع واعتماد معايير الشفافية الدولية يسهمان في جذب المستثمرين. وأشار بدر إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي M45 بهدف تطوير شبكة النقل وتعزيز موقع سوريا كممر رئيسي للتجارة والترانزيت في المنطقة. القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة يطلع على سير العمل في القنصلية العامة بإسطنبول. أجرى القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة فادي القاسم السبت 4 تموز زيارة إلى القنصلية العامة السورية في إسطنبول للاطلاع على سير العمل وآليات تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين. وشملت الزيارة متابعة الإجراءات المعتمدة وبحث سبل تبسيطها وتسريع إنجاز المعاملات بما يخفف الأعباء عن المواطنين، كما التقى القاسم عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم، مؤكدا أهمية تطوير آليات العمل والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية. الفريق الرئاسي السوري في الحسكة يدين هدم مبنى بلدية القامش الأثري. أدان الفريق الرئاسي المشرف على عملية دمج بيكك الإرهابي في محافظة الحسكة السبت 4 تموز قيام ما يسمى بالإدارة الذاتية بهدم مبنى بلدية القامش الأثري، معتبرا أن الخطوة تمثل اعتداء على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة وإضرارا بالإرث الحضاري لمحافظة الحسكة. وأكد الفريق أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية، مشددا على أن أي إجراءات أحادية لن تترتب عليها آثار قانونية وستراجع وفق القوانين النافذة. ودعا الفريق الجهات التابعة لبيكك الإرهابي التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف عن أي تصرفات تمس الأملاك العامة حفاظا على مؤسسات الدولة وإنجاح عملية الدمج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح.

عروس المجد. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدماء حر أبي. درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأرب. وارتمى كبر الليالي دونها لينا الناب كليل المخلب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي. وأتى الدنيا فرقت طربا وانتشت من عبقه المنسكب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب. أصيد ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحب. هب للفتح فأدمى تحته حافر المهر جبين الكوكب. وأمانيه انتفاض الأرض من غيهب الذل وذل الغيهب. وانطلاق النور حتى يرتوي كل جفن بالثرى مختضب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. يا عروس المجد طاب الملتقى بعدما طال جوى المغترب. سكرت أجيالنا في زهوها وغفت عن كيد دهر قلب. وصحونا فإذا أعناقنا مثقلات بقيود الأجنب. فدعوناك فلم نسمع سوى زفرة من صدرك المكتئب. قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهر ولم نحتسب. فحملنا لك إكليل الوفا ومشينا فوقها من نوب. وأرقناها دماء حرة فاغرفي ما شئت منها واشربي. وامسحي دمع اليتامى وابسمي والمسي جرح الحزانى واطربي. نحن من ضعف بنينا قوة لم تلن للمارج الملتهب. كم لنا من ميسلون نفضت عن جناحيها غبار التعب. كم نبت أسيافنا في ملعب وكبت أفراسنا في ملعب. من نضال عاثر مصطخب لنضال عاثر مصطخب. شرف الوثبة أن ترضي العلا غلب الواثب أم لم يغلبي.

من قوة الفردوسية فيصل العلياء وانظر واعجبي أترى كيف اشتفى الثأر من الفاتح المسترق المستلب وطوى ما طال من راياته في ثنايا نجمه المحتجب ما نسينا دمعة عاصيتها في وداع الأمل المرتقب رجفت بالأمس سكرى ألم فأسلها اليوم سكرى طرب يا لنعمى خف في أظلالها ما حملنا من ركاب الحقب أينما جال بنا الطرف ثنى وطيوف الزهو فوق الهدب هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة الندب فلنصن من حرم الملك لها منبر الحقد وسيف الغضب ولنسل حنجرة الشدو بها بين أطلال الضحايا الغيب ضلت الأمة إن أرخت على جرح ماضيها كثيف الحجب ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي. أين في القدس ضلوع غضة لم تلامسها ذنابا عقربي وقف التاريخ في محرابها وقفة المرتجف المضطرب كم روى عنها أناشيد النهى في سماع العالم المستغرب من لأبناء السبايا ركبوا للأمان البيض أشهى مركبي ومتى هزوا علينا راية من طوت بين رخيص السلب ومن الطاغي الذي مد لهم من سراب الحق أوها سببي أو ما كنا له في خطبه معقل الأمن وجسر الهرب ما لنا نلمح في مشيته مخلب الذئب وجلد الثعلب يا لذل العهد إن أغضى أسا فوق صدر الشرف المنتحب يا رواب القدس يا رواب القدس يا مجل السنا يا رؤى عيسى على جفن النبي يا رواب القدس يا مجل السنا يا رؤى عيسى على جفن النبي دون عليائك في الرحب المدى صهلة الخيل ووهج القضب لمت الآمال منا شملنا ونمت ما بيننا من نسب فإذا مصر أغاني جلق وإذا بغداد نجوى يثرب ذهبت أعلامها خافقة والتقى مشرقها بالمغرب كل من قض عليها عاصف دفنته في ضلوع السحب بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب يا عروس المجد حسبي عزة أن أرى المجد ثنا يعتز بي أنا لولاه لما طوفت في كل قفر مترام مجدب رب لحن سال عن قيثارتي هز أعطاف الجهاد الأشيب لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. الشاعر عمر أبو ريشة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل العمل مع الدول الشقيقة لإرساء أمن واستقرار المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت 4 تموز في إسطنبول متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين. وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل العمل مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها باكستان لترسيخ الأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة، مع السعي إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية. من جانبه أكد شهباز شريف أن دعم الرئيس أردوغان أسهم في نجاح جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن العلاقات بين أنقرة وإسلام أباد تقوم على تاريخ طويل من الأخوة والتضامن، وأن البلدين ماضيان نحو توسيع شراكتهما الاقتصادية والاستراتيجية. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية، زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا. أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية

سوريا الأحد الخامس من حزيران بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت المديرية أن ماكرون سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية. وأضافت أن الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون سيعقدان جلسة حوار مع الوفدين، كما ستتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعزز الحوار السياسي والعلاقات بين البلدين. الرئاسة التركية تكشف عن الإجراءات التنظيمية والأمنية خلال قمة الناتو. أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد الخامس من تموز استكمال الاستعدادات التنظيمية والأمنية لاستضافة القمة 36 لقادة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في 7 و8 من تموز في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأكدت الدائرة أن القمة ستجمع قادة 32 دولة عضوا إلى جانب نحو 100 وزير وآلاف الإعلاميين، فيما يشارك أكثر من 56,000 عنصر أمن في تأمين أعمالها. وفي السياق ذاته أوضح رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران أن القمة ستناقش تطورات الحرب في أوكرانيا والمستجدات على الحدود الجنوبية للحلف، إضافة إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين على هامش القمة. رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الهولندي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 3 تموز نظيره الهولندي أونو أيخلسهايم في العاصمة أنقرة لبحث التعاون العسكري بين البلدين، وذلك قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي. وفي السياق ذاته أكد رئيس هيئة الأركان الهولندية أن دور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي سيزداد أهمية مع تقليص الولايات المتحدة جزءا من قدراتها العسكرية في أوروبا، مشيدا بتطور الصناعات الدفاعية التركية ومؤكدا وجود فرص واعدة للتعاون بين الجانبين في هذا المجال. عنجراني مشروع ووتر ريس خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني 4 تموز أن مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة شح المياه ووتر ريس الذي وقعت اتفاقية شراكته في العاصمة الطاجكستانية دوشنبه يعد أول مشروع وطني سوري يموله صندوق المناخ الأخضر بقيمة 27,700,000 دولار على مدى 5 سنوات. وأوضح عنجراني في منشور على منصة إكس أن المشروع يمثل خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي، ويعزز قدرة سوريا على مواجهة ندرة المياه والتكيف مع تغير المناخ، كما يدعم الأمن المائي ويرفع كفاءة إدارة الموارد المائية من خلال شراكات دولية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

0: مؤكدا أن استقرار الأوضاع واعتماد معايير الشفافية الدولية يسهمان في جذب المستثمرين. وأشار بدر إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي M45 بهدف تطوير شبكة النقل وتعزيز موقع سوريا كممر رئيسي للتجارة والترانزيت في المنطقة. القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة يطلع على سير العمل في القنصلية العامة بإسطنبول. أجرى القائم بأعمال السفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة فادي القاسم السبت 4 تموز زيارة إلى القنصلية العامة السورية في إسطنبول للاطلاع على سير العمل وآليات تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين. وشملت الزيارة متابعة الإجراءات المعتمدة وبحث سبل تبسيطها وتسريع إنجاز المعاملات بما يخفف الأعباء عن المواطنين، كما التقى القاسم عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم، مؤكدا أهمية تطوير آليات العمل والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية. الفريق الرئاسي السوري في الحسكة يدين هدم مبنى بلدية القامش الأثري. أدان الفريق الرئاسي المشرف على عملية دمج بيكك الإرهابي في محافظة الحسكة السبت 4 تموز قيام ما يسمى بالإدارة الذاتية بهدم مبنى بلدية القامش الأثري، معتبرا أن الخطوة تمثل اعتداء على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة وإضرارا بالإرث الحضاري لمحافظة الحسكة. وأكد الفريق أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية، مشددا على أن أي إجراءات أحادية لن تترتب عليها آثار قانونية وستراجع وفق القوانين النافذة. ودعا الفريق الجهات التابعة لبيكك الإرهابي التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف عن أي تصرفات تمس الأملاك العامة حفاظا على مؤسسات الدولة وإنجاح عملية الدمج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. لماذا يموت البعض من موجات الحر بينما ينجو آخرون؟ مع كل صيف تتكرر موجات الحر، ويتكرر معها

تحذير المعتاد من الجهات الصحية بضرورة الحذر وشرب الماء وتجنب الخروج وقت الظهيرة. لكن هذا التحذير المتكرر غالبا ما يمر دون أن يلتفت له كثيرون، ربما لأن أغلب الناس يعتبرون الحر مجرد إزعاج موسمي عابر لا خطرا حقيقيا. والحقيقة أن بعض موجات الحر تمر دون أي أثر صحي يذكر، بينما تترك أخرى وراءها أعدادا من الوفيات. فما الفارق بينهما؟ وما الذي يحدث فعليا داخل الجسم حتى يصل الأمر إلى هذا الحد؟ تعرف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية موجة الحر بأنها فترة تتجاوز فيها درجة الحرارة القصوى اليومية المعدل الطبيعي للمنطقة بمقدار 5 درجات مئوية على الأقل لمدة 5 أيام متتالية أو أكثر، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا ملحوظا كل عام، ومعها ترتفع أعداد الوفيات المرتبطة بالحر، وهو ما دفع المنظمات الصحية حول العالم لإطلاق حملات توعية وتثقيف حول أهم النصائح الوقائية وكيفية التعامل مع تأثير موجات الحر، سعيا منها لتقليل هذه الخسائر البشرية المتزايدة. أكثر الفئات المتضررة بموجات الحر. يعد أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والربو والأمراض النفسية أكثر الفئات المعرضة لخطر الوفاة بسبب درجات الحرارة المرتفعة، إذ سجلت زيادة حادة في ضحايا موجات الحر منذ عام 2000 حتى عام 2021 بنسبة 85% لمن هم فوق 65 عاما. وعلى الطرف الآخر، يعد الأطفال الصغار والرضع من أكثر الفئات عرضة للخطر لأسباب فيزيولوجية تختلف عن أسباب خطورة الحر على كبار السن. فجسم الطفل يمتص الحرارة من البيئة المحيطة بمعدل أسرع نسبيا من البالغ نتيجة كبر مساحة سطح جلده مقارنة بحجم جسمه الداخلي، كما ينتج جسمه حرارة داخلية أعلى نسبيا لكل كيلوغرام من وزنه. والأهم من ذلك أن حجم الغدد العرقية عند الأطفال أصغر بنسبة تقارب 27% مقارنة بالبالغين، ويبدأ جسم الطفل بالتعرق عند درجة حرارة داخلية أعلى من البالغ، وهو ما يؤخر استجابة الجسم الطبيعية للتبريد. ويضاف إلى ذلك عامل سلوكي بحت، فالرضيع لا يستطيع التعبير عن شعوره بالعطش أو طلب الانتقال لمكان أبرد بمفرده، وهذا يجعله معتمدا كليا على وعي من حوله بعلامات الخطر. وتمتد دائرة المعرضين لخطر الإجهاد الحراري إلى ما هو أبعد من ذلك، فعلى الجانب الصحي يزداد الخطر لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، والأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن أو الخمول وقلة الحركة، وكذلك النساء الحوامل. وعلى الجانب السلوكي، يعد الأشخاص الذين يعتمدون على مسكنات الألم أو مضادات الالتهاب غير استرويدية أكثر عرضة للخطر، إضافة إلى المدخنين ومن يفرطون في تناول المشروبات المحتوية على الكافيين أو المشروبات المحلات بدلا من تعويض الجفاف بالماء، أو لا يحصلون على كميات كافية من السوائل أساسا، فضلا عن متعاطي المخدرات أو الكحول. أما في بيئة العمل، فالعاملون الذين يخضعون لضغوط نفسية أو مهنية مستمرة، ومن يتجنبون استخدام معدات الحماية الشخصية أو يقللون التوقف لدخول الحمام تجنبا لانقطاع العمل، أو يستمرون بملابس مبللة طوال ساعات العمل، يضاعفون من فرص تعرضهم للإجهاد الحراري دون أن يدركوا ذلك دائماً.

لماذا يموت الناس من الحر؟ يستجيب الجسم لدرجات الحرارة العالية بمحاولة التخلص من تأثيرها، فتبدأ الأعراض بالظهور تدريجيا في صورة ما يعرف طبيا بالإجهاد الحراري، ويبدأ الأمر بجفاف وتعرق مفرط، يتبعهما تعب وإرهاق وصداع وانخفاض في كمية البول المطروحة مع تغير لونه، وتشنج في العضلات، وتغيرات جلدية من طفح وجفاف وحكة ووخز، إضافة إلى نزيف من الأنف والشعور بالغثيان. ويعد الإجهاد الحراري في هذه المرحلة قابلا للعلاج المنزلي إذا تمكن الشخص من خفض حرارته خلال 30 دقيقة عبر الانتقال لمكان بارد وتناول السوائل. لكن إذا استمر التعرض للحرارة دون تدخل فقد يتطور الإجهاد الحراري إلى حالة أخطر تماما تعرف بضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة تستوجب التدخل الفوري. والعلامة الفارقة الأهم بين الحالتين هي ظهور أعراض عصبية، فبينما يبقى الشخص في حالة الإجهاد الحراري واعيا وقادرا على الكلام بوضوح، تتسبب ضربة الشمس في تشوش ذهني وكلام غير مفهوم وفقدان للتوازن، وقد تصل إلى فقدان الوعي الكامل. وهذا التغير في الحالة العقلية هو الإشارة التي يجب أن تدفع المحيطين بالمصاب للاتصال بالإسعاف فورا دون انتظار. ومع استمرارية التعرض للحرارة بالتزامن مع العمل الشاق وعدم تعويض السوائل المفقودة، تتفاقم المشكلات الصحية وقد تتحول إلى أضرار دائمة. فعلى صعيد الكلى يزداد خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن وتراجع وظائفها وتكون الحصوات بها. وعلى صعيد القلب والتنفس فتزداد فرص الإصابة باضطرابات القلب كإجهاد عضلة القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو تسارع ضرباته، إلى جوار مشكلات تنفسية كالربو وصعوبة التنفس. كما ترتبط الحرارة المرتفعة المستمرة بزيادة خطر أمراض الكبد وسرطان الجلد والسكري. كيف تحدث الوفاة بسبب الحر؟ تؤدي موجات الحر المتواصلة التي تستمر لأيام وليالي إلى سلسلة من التغيرات الجسدية التي تضعف الجسم وتنهكه، ويتركز تأثيرها الخطير في القلب والدورة الدموية. فمع فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح عبر التعرق، يصبح الدم أكثر لزوجة وتركيزا، وهو ما يزيد احتمالية تكون الجلطات في الشرايين التي تغذي القلب والدماغ، وهذا ما يفسر ارتفاع معدل الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية أثناء موجات الحر. وبموازاة ذلك، يستجيب الجسم للحر الشديد بتوسيع الأوعية الدموية في الجلد وزيادة تدفق الدم إليه بهدف التبريد والتخلص من الحرارة الداخلية المرتفعة، وهذا يتطلب ضخ كمية أكبر من الدم قد يعجز القلب عن تلبيتها إذا كان ضعيفا أو مريضا أصلا، فينحدر أداؤه سريعا بفعل زيادة العبء الملقى عليه، مما يؤدي إلى فشل قلبي وربما الوفاة. كيف نتجنب المخاطر الصحية الناجمة عن الحر الشديد؟ توصي المنظمات الصحية والجهات المتخصصة باتباع وسائل وقائية مختلفة لتجنب عواقب الحر الشديد التي قد تكون وخيمة. وهذه الوسائل ليست مجرد نصائح نظرية، بل أثبتت فعاليتها فعلا في تجارب حقيقية حول العالم. فعلى مستوى السياسات الصحية، يأتي تفعيل أنظمة الإنذار المبكر وتعميمها للتنبؤ بموجات الحر قبل حدوثها في صدارة الأولويات، إلى جانب نشر التعليمات الصحية الموصى بها في وسائل الإعلام المختلفة، وتدريب الكوادر الصحية على التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وتشخيصها مبكرا، مع تنسيق دقيق بين الجهات الصحية وكوادر الإسعاف الفوري خلال فترات الموجات الحارة. وعلى المستوى

المستوى الفردي، ينصح بتجنب الخروج من المنزل أو أداء أي أعمال مجهدة خارجية في أوقات الذروة من أيام الحر الشديد، ومحاولة البقاء في الظل إذ تنخفض درجات الحرارة فيه عن تلك المعرضة للشمس بمقدار 10 إلى 15 درجة. ويمكن إبقاء المنزل باردا قدر الإمكان بفتح النوافذ ليلا عند انخفاض درجات الحرارة، مع تقليل معدل تشغيل الأدوات والأجهزة الكهربائية لتخفيض مصادر الحرارة الداخلية، وإغلاق النوافذ وتغطيتها بستائر قاتمة تحجب أشعة الشمس نهارا. كما يفضل ضبط مكيف الهواء عند درجة 27 مئوية مع تشغيل المروحة في الغرفة، إذ يسهم ذلك في تخفيض درجة حرارة الغرفة بمقدار 4 درجات إضافية. أما على الصعيد الشخصي، ينصح بالاستحمام بماء بارد ومحاولة إبقاء الملابس رطبة أثناء ارتدائها، وشرب كميات وافرة من الماء بانتظام دون انتظار الشعور بالعطش. وتبقى البرامج التوعوية التي تثقف الناس بمخاطر موجات الحر وطرق الوقاية منها حجر الأساس لأي استراتيجية وقائية فعالة على المدى الطويل. مستمعينا الكرام، نرجو الله أن يقيكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل العمل مع الدول الشقيقة لإرساء أمن واستقرار المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت 4 تموز في إسطنبول متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين. وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل العمل مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها باكستان لترسيخ الأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة، مع السعي إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية. من جانبه أكد شهباز شريف أن دعم الرئيس أردوغان أسهم في نجاح جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن العلاقات بين أنقرة وإسلام أباد تقوم على تاريخ طويل من الأخوة والتضامن، وأن البلدين ماضيان نحو توسيع شراكتهما الاقتصادية والاستراتيجية. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية: زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا. أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية الأحد 5 حزيران بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت المديرية أن ماكرون سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية. وأضافت أن الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون سيعقدان جلسة حوار مع الوفدين، كما ستتناول

مباحثات وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعزز الحوار السياسي والعلاقات بين البلدين. الرئاسة التركية تكشف عن الإجراءات التنظيمية والأمنية خلال قمة الناتو. أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد الخامس من تموز استكمال الاستعدادات التنظيمية والأمنية لاستضافة القمة 36 لقادة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في 7 و8 من تموز في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأكدت الدائرة أن القمة ستجمع قادة 32 دولة عضوا إلى جانب نحو 100 وزير وآلاف الإعلاميين، فيما يشارك أكثر من 56,000 عنصر أمن في تأمين أعمالها. وفي السياق ذاته أوضح رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران أن القمة ستناقش تطورات الحرب في أوكرانيا والمستجدات على الحدود الجنوبية للحلف، إضافة إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين على هامش القمة. رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الهولندي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 3 تموز نظيره الهولندي أونو أيخلسهايم في العاصمة أنقرة لبحث التعاون العسكري بين البلدين، وذلك قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي. وفي السياق ذاته أكد رئيس هيئة الأركان الهولندية أن دور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي سيزداد أهمية مع تقليص الولايات المتحدة جزءا من قدراتها العسكرية في أوروبا، مشيدا بتطور الصناعات الدفاعية التركية ومؤكدا وجود فرص واعدة للتعاون بين الجانبين في هذا المجال. عنجراني، مشروع ووتر ريس خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني 4 تموز أن مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة شح المياه ووتر ريس الذي وقعت اتفاقية شراكته في العاصمة الطاجكستانية دوشنبه يعد أول مشروع وطني سوري يموله صندوق المناخ الأخضر بقيمة 27,700,000 دولار على مدى 5 سنوات. وأوضح عنجراني في منشور على منصة إكس أن المشروع يمثل خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي، ويعزز قدرة سوريا على مواجهة ندرة المياه والتكيف مع تغير المناخ، كما يدعم الأمن المائي ويرفع كفاءة إدارة الموارد المائية من خلال شراكات دولية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وزير النقل السوري يبحث مع وفد ألماني فرص الاستثمار وتطوير قطاع النقل في سوريا. بحث وزير النقل يعرب بدر 5 تموز في دمشق مع وفد ألماني يضم رجال أعمال وممثلين عن شركات متخصصة في النقل والخدمات اللوجستية فرص الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية في سوريا. واستعرض الوزير أبرز المشاريع الاستثماريات في قطاعات السكك الحديدية

مؤكدا أن استقرار الأوضاع واعتماد معايير الشفافية الدولية يسهمان في جذب المستثمرين. وأشار بدر إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي M45 بهدف تطوير شبكة النقل وتعزيز موقع سوريا كممر رئيسي للتجارة.

0: أجرى القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة فادي القاسم السبت 4 تموز زيارة إلى القنصلية العامة السورية في إسطنبول للاطلاع على سير العمل وآليات تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين. وشملت الزيارة متابعة الإجراءات المعتمدة وبحث سبل تبسيطها وتسريع إنجاز المعاملات بما يخفف الأعباء عن المواطنين، كما التقى القاسم عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم، مؤكدا أهمية تطوير آليات العمل والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية. الفريق الرئاسي السوري في الحسكة يدين هدم مبنى بلدية القامش الأثري. أدان الفريق الرئاسي المشرف على عملية دمج بيكك الإرهابي في محافظة الحسكة السبت 4 تموز قيام ما يسمى بالإدارة الذاتية بهدم مبنى بلدية القامش الأثري، معتبرا أن الخطوة تمثل اعتداء على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة وإضرارا بالإرث الحضاري لمحافظة الحسكة. وأكد الفريق أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية، مشددا على أن أي إجراءات أحادية لن تترتب عليها آثار قانونية وستراجع وفق القوانين النافذة. ودعا الفريق الجهات التابعة لبيكك الإرهابي التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف عن أي تصرفات تمس الأملاك العامة حفاظا على مؤسسات الدولة وإنجاح عملية الدمج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. اكتمال دور المجموعات وتحديد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني مع انطلاق الأدوار الإقصائية في كأس العالم. انتهت الأحد 28 من حزيران منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم لتحسم بشكل رسمي هوية المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني مع انطلاق الأدوار الإقصائية الاثنين 29 من حزيران بعد انتهاء جميع مباريات المجموعات 12 وسط منافسات قوية حسمت بطاقات العبور إلى الدور الثاني. ففي المجموعة الأولى تأهلت المكسيك في الصدارة وجنوب أفريقيا ثانيا وكوريا الجنوبية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، وفي المجموعة الثانية تصدرت سويسرا وجاءت كندا ثانية وتأهلت البوسنة والهرسك ضمن أفضل الثوالث. أما المجموعة الثالثة فتصدرتها البرازيل وحل المغرب ثانيا وتأهلت أسكت

سكوتلندا ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الرابعة تصدرت الولايات المتحدة وجاءت أستراليا ثانيا وتأهلت باراغواي ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الخامسة تأهلت ألمانيا في الصدارة وساحل العاج ثانيا والإكوادور ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة السادسة تصدرت هولندا وجاءت اليابان ثانية وتأهلت السويد ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة السابعة تأهلت بلجيكا أولا ومصر ثانيا وخرجت إيران من المنافسة. وتصدرت إسبانيا المجموعة الثامنة وجاءت الرأس الأخضر ثانيا فيما خرجت أوروغواي والسعودية. وفي المجموعة التاسعة تأهلت فرنسا أولا والنرويج ثانيا والسنغال ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة العاشرة تصدرت الأرجنتين وجاءت النمسا ثانية وتأهلت الجزائر ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الحادية عشرة تصدرت كولومبيا وجاءت البرتغال ثانية وتأهلت الكونغو الديمقراطية ضمن أفضل الثوالث. وتصدرت إنجلترا المجموعة الثانية عشرة وجاءت كرواتيا ثانية وتأهلت غانا ضمن أفضل الثوالث. وبذلك اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني الذي يضم 32 منتخباً.

أول المتأهلين لثمن النهائي في مونديال 2026. حجز المنتخب الكندي الأحد 29 من حزيران أولى بطاقات التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026 بعدما حقق فوزا قاتلا على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب لوس أنجلوس ستاديوم ضمن منافسات الدور الثاني، وجاء هدف اللقاء الوحيد في الوقت بدل الضائع عندما أطلق ستيفن أوستاكيو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور المقبل. ومن المقرر أن يواجه المنتخب الكندي الفائز من مواجهة هولندا والمغرب، ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ كندا ببلوغها الدور ثمن النهائي للمرة الأولى بعد خروجها من الدور الأول في مشاركتيها السابقتين عامي 1986 و2022.

برشلونة يعلن تعاقده رسميا مع المصري حمزة عبد الكريم. أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميا مع المهاجم المصري حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي المصري بعقد يمتد حتى 30 من حزيران عام 2029. وأوضح برشلونة أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما أقنع الجهاز الفني بالمستويات التي قدمها مع فريق تحت 19 عاما، حيث سجل 6 أهداف في 9 مباريات بالدوري، وأسهم في تتويج الفريق بلقب دوري الدرجة الثانية للشباب، كما شارك في مباراتين ضمن كأس ملك إسبانيا للشباب، ويخوض حاليا مع المنتخب المصري منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

توج البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس الأحد 28 من حزيران بلقب جائزة النمسا الكبرى الجولة 8 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعد فوزه بالسباق الذي أقيم على حلبة ريد بول رينج. ويعد هذا الفوز الثاني لراسل خلال الموسم الحالي والسابعة في مسيرته الاحترافية، لينهي بذلك سلسلة من النتائج غير الموفقة. وأنهى راسل السباق متقدما على الهولندي ماكس فيرستابن بفارق ثانية وستمائة وأحد عشر جزءا من الألف، فيما جاء الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي ثالثا. وعلى صعيد الترتيب العام للبطولة، واصل أنتونيلي صدارة الترتيب برصيد 171 نقطة متقدما على جورج راسل الذي صعد إلى المركز الثاني برصيد 131 نقطة، فيما تراجع البريطاني لويس هاملتون إلى المركز الثالث برصيد 125 نقطة. سيدات الثورة يتوجن بكأس الجمهورية السورية لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخ النادي. توج فريق سيدات الثورة السبت 27 من حزيران بلقب كأس الجمهورية لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه على سيدات أهلي حلب بنتيجة 77 مقابل 69 نقطة في المباراة النهائية. وجاء تتويج الثورة بعد أداء قوي سعى من خلاله إلى تعويض خسارة لقب الدوري هذا الموسم أمام الوحدة، مستفيدا من خبرة لاعباته وسجل النادي الحافل بالإنجازات. وفي المقابل قدمت سيدات أهلي حلب مباراة قوية بعد موسم مميز اعتمدنا فيه على تشكيلة شابة نجحت في بلوغ النهائي. وكان الثورة قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب تجاوزه سيدات الوحدة في نصف النهائي، فيما بلغ أهلي حلب النهائية بعد فوزه على سيدات الحرية بمباراتين دون رد. تأجيل حسم لقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم إلى الجولة الختامية. تأجل حسم لقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم إلى الجولة 30 والأخيرة بعد نتائج المرحلة 29 التي أقيمت الأحد 28 من حزيران، وشهدت استمرار المنافسة بين أهلي حلب المتصدر وملاحقه المباشر حمص الفداء. وحقق أهلي حلب فوزا مهما على جبلة بأربعة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده ويحافظ على الصدارة، فيما تأكد هبوط جبلة رسميا إلى دوري الدرجة الأولى. كما واصل حمص الفداء مطاردة المتصدر بعد فوزه على الجيش بثلاثة أهداف دون رد ليبقي فارق نقطة واحدة قبل الجولة الختامية الحاسمة. وفي بقية النتائج ضمن الفتوة بقاءه في دوري الأضواء بعد فوزه على خان شيخون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما تغلب الكرامة على الشعلة بخماسية نظيفة وفاز دمشق الأهلي على حطين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. كما حقق الطليعة الفوز على الحرية بهدف دون مقابل، وكانت الجولة قد افتتحت السبت بفوز الوحدة على تشرين بهدف نظيف. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل العمل مع الدول الشقيقة لإرساء أمن واستقرار المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت 4 تموز في إسطنبول متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين. وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل العمل مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها باكستان لترسيخ الأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة، مع السعي إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية. من جانبه أكد شهباز شريف أن دعم الرئيس أردوغان أسهم في نجاح جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن العلاقات بين أنقرة وإسلام أباد تقوم على تاريخ طويل من الأخوة والتضامن، وأن البلدين ماضيان نحو توسيع شراكتهما الاقتصادية والاستراتيجية. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية، زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا. أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية الأحد 5 حزيران بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت المديرية أن ماكرون سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية. وأضافت أن الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون سيعقدان جلسة حوار مع الوفدين، كما ستتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعزز الحوار السياسي والعلاقات بين البلدين. الرئاسة التركية تكشف عن الإجراءات التنظيمية والأمنية خلال قمة الناتو. أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد 5 تموز استكمال الاستعدادات التنظيمية والأمنية لاستضافة القمة 36 لقاء

تحل في شمال الأطلسي المقرر عقدها في 7 و8 من تموز في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأكدت الدائرة أن القمة ستجمع قادة 32 دولة عضوا إلى جانب نحو 100 وزير وآلاف الإعلاميين، فيما يشارك أكثر من 56,000 عنصر أمن في تأمين أعمالها. وفي السياق ذاته أوضح رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران أن القمة ستناقش تطورات الحرب في أوكرانيا والمستجدات على الحدود الجنوبية للحلف، إضافة إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين على هامش القمة. رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الهولندي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 3 تموز نظيره الهولندي أونو أيخلسهايم في العاصمة أنقرة لبحث التعاون العسكري بين البلدين، وذلك قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي. وفي السياق ذاته أكد رئيس هيئة الأركان الهولندية أن دور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي سيزداد أهمية مع تقليص الولايات المتحدة جزءا من قدراتها العسكرية في أوروبا، مشيدا بتطور الصناعات الدفاعية التركية ومؤكدا وجود فرص واعدة للتعاون بين الجانبين في هذا المجال. عنجراني، مشروع ووتر ريس خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني 4 تموز أن مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة شح المياه ووتر ريس الذي وقعت اتفاقية شراكته في العاصمة الطاجكستانية دوشنبه يعد أول مشروع وطني سوري يموله صندوق المناخ الأخضر بقيمة 27,700,000 دولار على مدى 5 سنوات. وأوضح عنجراني في منشور على منصة إكس أن المشروع يمثل خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي ويعزز قدرة سوريا على مواجهة ندرة المياه والتكيف مع تغير المناخ، كما يدعم الأمن المائي ويرفع كفاءة إدارة الموارد المائية من خلال شراكات دولية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وزير النقل السوري يبحث مع وفد ألماني فرص الاستثمار وتطوير قطاع النقل في سوريا. بحث وزير النقل يعرب بدر 5 تموز في دمشق مع وفد ألماني يضم رجال أعمال وممثلين عن شركات متخصصة في النقل والخدمات اللوجستية فرص الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية في سوريا. واستعرض الوزير أبرز المشاريع الاستثمارية في قطاعات السكك الحديدية، مؤكدا أن استقرار الأوضاع واعتماد معايير الشفافية الدولية يسهمان في جذب المستثمرين. وأشار بدر إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي M45 بهدف تطوير شبكة النقل وتعزيز موقع سوريا كممر رئيسي للتجارة والترانزيت في المنطقة. القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة يطلع على سير العمل في القنصلية العامة بإسطنبول.
أجرى القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة فادي القاسم السبت 4 تموز زيارة إلى القنصلية العامة السورية في إسطنبول للاطلاع على سير العمل وآليات تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين، وشملت الزيارة متابعة الإجراءات المعتمدة وبحث سبل تبسيط

0: أهمية تطوير آليات العمل والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية. الفريق الرئاسي السوري في الحسكة يدين هدم مبنى بلدية القامش الأثري. أدان الفريق الرئاسي المشرف على عملية دمج PKK الإرهابي في محافظة الحسكة السبت 4 تموز قيام ما يسمى بالإدارة الذاتية بهدم مبنى بلدية القامش الأثري، معتبرا أن الخطوة تمثل اعتداء على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة وإضرارا بالإرث الحضاري لمحافظة الحسكة. وأكد الفريق أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية، مشددا على أن أي إجراءات أحادية لن تترتب عليها آثار قانونية وستراجع وفق القوانين النافذة. ودعا الفريق الجهات التابعة لبيكك الإرهابي التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف عن أي تصرفات تمس الأملاك العامة حفاظا على مؤسسات الدولة وإنجاح عملية الدمج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. يا عروس المجد، يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. لن تري حفنة رمل فوقها، لم تعطر بدماء حر أبي. درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأرب. وارتمى كبر الليالي دونها لينا الناب كليل المخلب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي. وأتى الدنيا فرقت طربا وانتشت من عبقه المنسكب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب. أصيد ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحب. هب للفتح فأدمى تحته حافر المهر جبين الكوكب. وأمانيه انتفاض الأرض من غيهب الذل وذل الغيهب. وانطلاق النور حتى يرتوي كل جفن بالثرى مختضب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. يا عروس المجد طاب الملتقى بعدما طال جوى المغترب. سكرت أجيالنا في زهوها وغفت عن كيد دهر قلبي. وصحونا فإذا أعناقنا مثقلات بقيود الأجنبي. فدعوناك فلم نسمع سوى زفرة من صدرك المكتئب. قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهر ولم نحتسب. فحملنا لك إكليل الوفا ومشينا فوقها من نوب. وأرقناها دماء حرة فاغرفي ما شئت منها واشربي. وامسحي دمع اليتامى وابسمي والمسي جرح الحزانى واطربي. نحن من ضعف بنينا قوة لم تلن للمارج الملتهب. كم لنا من ميسلون نفضت عن جناحيها غبار التعب. كم نبت أسيافنا في ملعب وكبت أفراسنا في ملعب. من نضال عاثر مصطخب لنضال عاثر مصطخب. شرف الوثبة أن ترضي العلا، غلب الواثب أم لم يغلب.
فلتفت من قوة الفردوس يا فيصل العلياء وانظر واعجبي، أترى كيف اشتفى الثأر من الفاتح المسترق المستلب، وطوى ما طال من راياته في ثنايا نجمه المحتجب، ما نسينا دمعة عاصيتها في وداع الأمل المرتقب، رجفت بالأمس سكرى ألم فأسلها اليوم سكرى طرب، يا لنعمى خف في أظلالها ما حملنا من ركاب الحقب، أينما جال بنا الطرف ثنى وطيوف الزهو فوق الهدب، هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة الندب، فلنصن من حرم الملك لها منبر الحقد وسيف الغضب، ولنسل حنجرة الشدو بها بين أطلال الضحايا الغيب، ضلت الأمة إن أرخت على جرح ماضيها كثيف الحجب، ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي، ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي. أين في القدس ضلوع غضة لم تلامسها ذنابا عقربي، وقف التاريخ في محرابها وقفة المرتجف المضطرب، كم روى عنها أناشيد النهى في سماع العالم المستغرب، من لأبناء السبايا ركبوا للأمان البيض أشهى مركبي، ومتى هزوا علينا راية من طوت بين رخيص السلب، ومن الطاغي الذي مد لهم من سراب الحق أوها سببي، أو ما كنا له في خطبه معقل الأمن وجسر الهرب، ما لنا نلمح في مشيته مخلب الذئب وجلد الثعلب، يا لذل العهد إن أغضى أسا فوق صدر الشرف المنتحب، يا رواب القدس يا رواب القدس يا مجل السنا، يا رؤى عيسى على جفن النبي، يا رواب القدس يا مجل السنا، يا رؤى عيسى على جفن النبي، دون عليائك في الرحب المدى صهلة الخيل ووهج القضب، لمت الآمال منا شملنا ونمت ما بيننا من نسب، فإذا مصر أغاني جلق وإذا بغداد نجوى يثرب، ذهبت أعلامها خافقة والتقى مشرقها بالمغرب، كل من قض عليها عاصف دفنته في ضلوع السحب، بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب، بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب، يا عروس المجد حسبي عزة أن أرى المجد ثنا يعتز بي، أنا لولاه لما طوفت في كل قفر مترام مجدبي، رب لحن سال عن قيثارتي هز أعطاف الجهاد الأشيب، لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي، لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. الشاعر عمر أبو ريشة.

نفح طين. مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني نفجنا فحطين منكم ومريمنا عذب المناهل مواردنا ومريمنا دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا ونياك وجدي ليمك اعملت عيسى عيساكم كان قبل احمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء.

نفقنا فحطي

سبك ومن يا

يا معوض عين تودك لا علت شاهدك عسى عيسى ونياق وجدك

العذراء مريمنا مريم مريم مريم مريم, مريم.

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا أسف هذا الخبر حملا، نادايا من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو. كل واحد له ايش قالوا لك انا وانت؟

من تحتها لا تحزني حملة هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو يا غلم خاضوا ضعت طفلا وليفوا سلو تسلى به يا با جاء المخاض وضعت طفلا وليفوا سلوا قالوا والله قالوا لمن ذا

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل العمل مع الدول الشقيقة لإرساء أمن

وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل العمل مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها باكستان لترسيخ الأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة، مع السعي إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية. من جانبه أكد شهباز شريف أن دعم الرئيس أردوغان أسهم في نجاح جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن العلاقات بين أنقرة وإسلام أباد تقوم على تاريخ طويل من الأخوة والتضامن، وأن البلدين ماضيان نحو توسيع شراكتهما الاقتصادية والاستراتيجية. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية، زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا. أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية الأحد 5 حزيران بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت المديرية أن ماكرون سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية. وأضافت أن الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون سيعقدان جلسة حوار مع الوفدين، كما ستتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعزز الحوار السياسي والعلاقات بين البلدين. الرئاسة التركية تكشف عن الإجراءات التنظيمية والأمنية خلال قمة الناتو. أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد 5 تموز استكمال الاستعدادات التنظيمية والأمنية لاستضافة القمة 36 لقادة حلف شمال الأطلسي، المقرر عقدها في 7 و8 تموز في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأكدت الدائرة أن القمة ستجمع قادة 32 دولة عضوا إلى جانب نحو 100 وزير وآلاف الإعلاميين، فيما يشارك أكثر من 56,000 عنصر أمن في تأمين أعمالها. وفي السياق ذاته أوضح رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران أن القمة ستناقش تطورات الحرب في أوكرانيا والمستجدات على الحدود الجنوبية للحلف، إضافة إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين على هامش القمة. رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الهولندي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 3 تموز نظيره الهولندي أونو أيخلسهايم في العاصمة أنقرة لبحث التعاون العسكري بين البلدين، وذلك قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي. وفي السياق ذاته أكد رئيس هيئة الأركان الهولندية أن دور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي سيزداد أهمية مع تقليص الولايات المتحدة جزءا من قدراتها العسكرية في أوروبا، مشيدا بتطور الصناعات الدفاعية التركية ومؤكدا وجود فرص واعدة للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.

عنجراني مشروع ووتر ريس خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني السبت 4 تموز أن مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة شح المياه ووتر ريس الذي وقعت اتفاقية شراكته في العاصمة الطاجكستانية دوشنبه يعد أول مشروع وطني سوري يموله صندوق المناخ الأخضر بقيمة 27,700,000 دولار على مدى 5 سنوات. وأوضح عنجراني في منشور على منصة إكس أن المشروع يمثل خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي ويعزز قدرة سوريا على مواجهة ندرة المياه والتكيف مع تغير المناخ، كما يدعم الأمن المائي ويرفع كفاءة إدارة الموارد المائية من خلال شراكات دولية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وزير النقل السوري يبحث مع وفد ألماني فرص الاستثمار وتطوير قطاع النقل في سوريا. بحث وزير النقل يعرب بدر 5 تموز في دمشق مع وفد ألماني يضم رجال أعمال وممثلين عن شركات متخصصة في النقل والخدمات اللوجستية فرص الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية في سوريا. واستعرض الوزير أبرز المشاريع الاستثمارية في قطاعات السكك الحديدية مؤكدا أن استقرار الأوضاع واعتماد معايير الشفافية الدولية يسهمان في جذب المستثمرين. وأشار بدر إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي M45 بهدف تطوير شبكة النقل وتعزيز موقع سوريا كممر رئيسي للتجارة والترانزيت في المنطقة. القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة يطلع على سير العمل في القنصلية العامة بإسطنبول. أجرى القائم بأعمال السفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة فادي القاسم السبت 4 تموز زيارة إلى القنصلية العامة السورية في إسطنبول للاطلاع على سير العمل وآليات تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين. وشملت الزيارة متابعة الإجراءات المعتمدة وبحث سبل تبسيطها وتسريع إنجاز المعاملات بما يخفف الأعباء عن المواطنين، كما التقى القاسم عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم مؤكدا أهمية تطوير آليات العمل والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية. الفريق الرئاسي السوري في الحسكة يدين هدم مبنى بلدية القامش الأثري. أدان الفريق الرئاسي المشرف على عملية دمج بيكك الإرهابي

0: وأكد الفريق أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية، مشددا على أن أي إجراءات أحادية لن تترتب عليها آثار قانونية وستراجع وفق القوانين النافذة. ودعا الفريق الجهات التابعة لبيكك الإرهابي التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف عن أي تصرفات تمس الأملاك العامة حفاظا على مؤسسات الدولة وإنجاح عملية الدمج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. يا عروس المجد، يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. لن تري حفنة رمل فوقها، لم تعطر بدماء حر أبي. درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأرب، وارتمى كبر الليالي دونها لينا الناب كليل المخلب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي، وأتى الدنيا فرقت طربا وانتشت من عبقه المنسكب، وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب. أصيد ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحب. هب للفتح فأدمى تحته حافر المهر جبين الكوكب. وأمانيه انتفاض الأرض من غيهب الذل وذل الغيهب، وانطلاق النور حتى يرتوي كل جفن بالثرى مختضب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. يا عروس المجد طاب الملتقى بعدما طال جوى المغترب. سكرت أجيالنا في زهوه

وغفت عن كيد دهر قلبي وصحونا فإذا أعناقنا مثقلات بقيود الأجنبي فدعوناك فلم نسمع سوى زفرة من صدرك المكتئب قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهر ولم نحتسب فحملنا لك إكليل الوفا ومشينا فوقها من نوب وأرقناها دماء حرة فاغرفي ما شئت منها واشربي وامسحي دمع اليتامى وابسمي والمسي جرح الحزانى واطربي. نحن من ضعف بنينا قوة لم تلن للمارج الملتهب كم لنا من ميسلون نفضت عن جناحيها غبار التعب كم نبت أسيافنا في ملعب وكبت أفراسنا في ملعب من نضال عاثر مصطخب لنضال عاثر مصطخب شرف الوثبة أن ترضي العلا غلب الواثب أم لم يغلب فالتفت من قوة الفردوسيا فيصل العلياء وانظر واعجبي أترى كيف اشتفى الثأر من الفاتح المسترق المستلب وطوى ما طال من راياته في ثنايا نجمه المحتجب ما نسينا دمعة عاصيتها في وداع الأمل المرتقب رجفت بالأمس سكرى ألم فأسلها اليوم سكرى طرب يا لنعمى خف في أظلالها ما حملنا من ركاب الحقب أينما جال بنا الطرف ثنى وطيوف الزهو فوق الهدب هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة الندب فلنصن من حرم الملك لها منبر الحقد وسيف الغضب ولنسل حنجرة الشدو بها بين أطلال الضحايا الغيب ضلت الأمة إن أرخت على جرح ماضيها كثيف الحجب ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي. أين في القدس ضلوع غضة لم تلامسها ذنابا عقربي وقف التاريخ في محرابها وقفة المرتجف المضطرب كم روى عنها أناشيد النهى في سماع العالم المستغرب من لأبناء السبايا ركبوا للأمان البيض أشهى مركبي ومتى هزوا علينا راية من طوت بين رخيص السلب ومن الطاغي الذي مد لهم من سراب الحق أوها سببي أوما كنا له في خطبه معقل الأمن وجسر الهرب ما لنا نلمح في مشيته مخلب الذئب وجلد الثعلب يا لذل العهد إن أغضى أسا فوق صدر الشرف المنتحب يا رواب القدس يا رواب القدس يا مجل السنا يا رؤى عيسى على جفن النبي يا رواب القدس يا مجل السنا يا رؤى عيسى على جفن النبي دون عليائك في الرحب المدى صهلة الخيل ووهج القضب لمت الآمال منا شملنا
ونمت ما بين

من نسبي، فإذا مصر أغاني جلق، وإذا بغداد نجوى يثربي، ذهبت أعلامها خافقة، والتقى مشرقها بالمغرب، كل من قض عليها عاصف دفنته في ضلوع السحب، بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب، بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب. يا عروس المجد حسبي عزة، أن أرى المجد ثنا يعتز بي، أنا لولاه لما طوفت في كل قفر مترام مجدبي، رب لحن سال عن قيثارتي، هز أعطاف الجهاد الأشيب، لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي، لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. الشاعر عمر أبو ريشة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل العمل مع الدول الشقيقة لإرساء أمن واستقرار المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت 4 تموز في إسطنبول متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين. وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل العمل مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها باكستان لترسيخ الأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة، مع السعي إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية. من جانبه أكد شهباز شريف أن دعم الرئيس أردوغان أسهم في نجاح جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن العلاقات بين أنقرة وإسلام أباد تقوم على تاريخ طويل من الأخوة والتضامن، وأن البلدين ماضيان نحو توسيع شراكتهما الاقتصادية والاستراتيجية. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية، زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا. أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية الأحد 5 حزيران بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت المديرية أن ماكرون سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية. وأضافت أن الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون سيعقدان جلسة حوار مع الوفدين، كما ستتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعزز الحوار السياسي والعلاقات بين البلدين. الرئاسة التركية تكشف عن الإجراءات التنظيمية والأمنية خلال قمة الناتو. أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد 5 تموز استكمال الاستعدادات التنظيمية والأمنية لاستضافة القمة 36 لقادة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في 7 و8 تموز في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأكدت الدائرة أن القمة ستجمع قادة 32 دولة عضوا إلى جانب نحو 100 وزير وآلاف الإعلاميين، فيما يشارك أكثر من 56,000 عنصر أمن في تأمين أعمالها. وفي السياق ذاته أوضح رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران أن القمة ستناقش تطورات الحرب في أوكرانيا والمستجدات على الحدود الجنوبية للحلف، إضافة إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين على هامش القمة. رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الهولندي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 3 تموز نظيره الهولندية أونو أيخلسهايم في العاصمة أنقرة.

لبحث التعاون العسكري بين البلدين، وذلك قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي. وفي السياق ذاته، أكد رئيس هيئة الأركان الهولندية أن دور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي سيزداد أهمية مع تقليص الولايات المتحدة جزءا من قدراتها العسكرية في أوروبا، مشيدا بتطور الصناعات الدفاعية التركية، ومؤكدا وجود فرص واعدة للتعاون بين الجانبين في هذا المجال. عنجراني، مشروع ووتر ريس خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني السبت 4 تموز أن مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة شح المياه ووتر ريس الذي وقعت اتفاقية شراكته في العاصمة الطاجكستانية دوشنبه يعد أول مشروع وطني سوري يموله صندوق المناخ الأخضر بقيمة 27,700,000 دولار على مدى 5 سنوات. وأوضح عنجراني في منشور على منصة إكس أن المشروع يمثل خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي، ويعزز قدرة سوريا على مواجهة ندرة المياه والتكيف مع تغير المناخ، كما يدعم الأمن المائي ويرفع كفاءة إدارة الموارد المائية من خلال شراكات دولية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وزير النقل السوري يبحث مع وفد ألماني فرص الاستثمار وتطوير قطاع النقل في سوريا. بحث وزير النقل يعرب بدر 5 تموز في دمشق مع وفد ألماني يضم رجال أعمال وممثلين عن شركات متخصصة في النقل والخدمات اللوجستية فرص الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية في سوريا. واستعرض الوزير أبرز المشاريع الاستثمارية في قطاعات السكك الحديدية، مؤكدا أن استقرار الأوضاع واعتماد معايير الشفافية الدولية يسهمان في جذب المستثمرين. وأشار بدر إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي M45 بهدف تطوير شبكة النقل وتعزيز موقع سوريا كممر رئيسي للتجارة والترانزيت في المنطقة. القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة يطلع على سير العمل في القنصلية العامة بإسطنبول. أجرى القائم بأعمال السفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة فادي القاسم السبت 4 تموز زيارة إلى القنصلية العامة السورية في إسطنبول للاطلاع على سير العمل وآليات تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين. وشملت الزيارة متابعة الإجراءات المعتمدة وبحث سبل تبسيطها وتسريع إنجاز المعاملات بما يخفف الأعباء عن المواطنين، كما التقى القاسم عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم، مؤكدا أهمية تطوير آليات العمل والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية. الفريق الرئاسي السوري في الحسكة يدين هدم مبنى بلدية القامش الأثري. أدان الفريق الرئاسي المشرف على عملية دمج PKK الإرهابي في محافظة الحسكة السبت 4 تموز قيام ما يسمى بالإدارة الذاتية بهدم مبنى بلدية القامش الأثري، معتبرا أن الخطوة تمثل اعتداء على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة وإضرارا بالإرث الحضاري لمحافظة الحسكة.

وأكد الفريق أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين، ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية، مشددا على أن أي إجراءات أحادية لن تترتب عليها آثار قانونية وستراجع وفق القوانين النافذة. ودعا الفريق الجهات التابعة لبيكك الإرهابي التي لم

0: شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. يا عروس المجد، يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. لن تري حفنة رمل فوقها، لم تعطر بدماء حر أبي. درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأرب، وارتمى كبر الليالي دونها لينا الناب كليل المخلب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي، وأتى الدنيا فرقت طربا وانتشت من عبقه المنسكب، وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب. أصيد ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحب. هب للفتح فأدمى تحته حافر المهر جبين الكوكب. وأمانيه انتفاض الأرض من غيهب الذل وذل الغيهب، وانطلاق النور حتى يرتوي كل جفن بالثرى مختضب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. يا عروس المجد طاب الملتقى بعدما طال جوى المغترب. سكرت أجيالنا في زهوها وغفت عن كيد دهر قلب. وصحونا فإذا أعناقنا مثقلات بقيود الأجنب. فدعوناك فلم نسمع سوى زفرة من صدرك المكتئب. قد عرفنا

مهرك الغالي فلم نرخص المهر ولم نحتسب، فحملنا لك إكليل الوفا ومشينا فوقها من نوب، وأرقناها دماء حرة، فاغرفي ما شئت منها واشربي، وامسحي دمع اليتامى وابسمي، والمسي جرح الحزانى واطربي. نحن من ضعف بنينا قوة لم تلن للمارج الملتهب، كم لنا من ميسلون نفضت عن جناحيها غبار التعب، كم نبت أسيافنا في ملعب وكبت أفراسنا في ملعب، من نضال عاثر مصطخب لنضال عاثر مصطخب. شرف الوثبة أن ترضي العلا، غلب الواثب أم لم يغلب؟ فالتفت من قوة الفردوس يا فيصل العلياء وانظر واعجبي، أترى كيف اشتفى الثأر من الفاتح المسترق المستلب، وطوى ما طال من راياته في ثنايا نجمه المحتجب، ما نسينا دمعة عاصيتها في وداع الأمل المرتقب، رجفت بالأمس سكرى ألم فأسلها اليوم سكرى طرب. يا لنعمى خف في أظلالها ما حملنا من ركاب الحقب، أينما جال بنا الطرف ثنى وطيوف الزهو فوق الهدب، هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة الندب، فلنصن من حرم الملك لها منبر الحقد وسيف الغضب، ولنسل حنجرة الشدو بها بين أطلال الضحايا الغيب، ضلت الأمة إن أرخت على جرح ماضيها كثيف الحجب. ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي، ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي. أين في القدس ضلوع غضة لم تلامسها ذنابا عقربي، وقف التاريخ في محرابها وقفة المرتجف المضطرب، كم روى عنها أناشيد النهى في سماع العالم المستغرب، من لأبناء السبايا ركبوا للأمان البيض أشهى مركبي، ومتى هزوا علينا راية من طوت بين رخيص السلب، ومن الطاغي الذي مد لهم من سراب الحق أوها سببي، أو ما كنا له في خطبه معقل الأمن وجسر الهرب، ما لنا نلمح في مشيته مخلب الذئب وجلد الثعلب، يا لذل العهد إن أغضى أسا فوق صدر الشرف المنتحب، يا رواب القدس يا رواب القدس يا مجل السنا، يا رؤى عيسى على جفن النبي، يا رواب القدس يا مجل السنا، يا رؤى عيسى على جفن النبي، دون عليائك في الرحب المدى صهلة الخيل ووهج القضب، لمت الآمال منا شملنا ونمت ما بيننا من نسب، فإذا مصر أغاني جلق وإذا بغداد نجوى يثرب، ذهبت أعلامها خافقة والتقى مشرقها بالمغرب، كل من قض عليها عاصف
دفنته في ضلوع السحب، بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب. بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب. يا عروس المجد حسبي عزة أن أرى المجد ثنا يعتز بي، أنا لولاه لما طوفت في كل قفر مترام مجدب. رب لحن سال عن قيثارتي هز أعطاف الجهاد الأشيب، لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. الشاعر عمر أبو ريشة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل العمل مع الدول الشقيقة لإرساء أمن واستقرار المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت 4 تموز في إسطنبول متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين. وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل العمل مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها باكستان لترسيخ الأمن والاستقرار والرفاه.